0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير المسألة.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير.

0: والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى

0: الله.
1: صدق الله العظيم.
2: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات رفيع الدرجات ذا العرش، يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذا الطول، لا إله إلا أنت إليك المصير، لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

0: يا صبي
1: شو؟
0: دليني وين المختار؟
1: شو بتريدوا من المختار؟
0: عاوزه
1: يا ابني.
0: شو بهن أهل هالضيعة بحكيهن ما بيسمعوا؟ ما في حدا بهالضيعة يا عمي نحكي معه. يا شب اللي نايم مرك حكينا ولو ضيعت العجيب واحد.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير. نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد مع يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. على الهواء مباشرة يبدأ وإياكم اللقاء الإخباري الأول لهذا اليوم باستعراض أبرز العناوين. في يوم جديد لهذا الصباح، شهيد جديد في هجوم للمستوطنين على حجة. في عقابة صاروخ ومواد متفجرة وبنادق وخلية وعملية. وأيضا سنتطرق في هذا الصباح لأوامر بإخلاء بؤر ومواقع استيطانية في مناطق باء تحت ضغط أمريكي. وسنذهب في هذا الصباح كذلك سيداتي سادتي إلى خريطة انتخابات الكنيست، فهل بدأت التحالفات تأخذ شكلها النهائي؟
1: يوم جديد على رايا اف ام

0: أهلا بكم سيداتي سادتي، صباحكم سعيد. نبدأ بتفاصيل ملفاتنا في هذا الصباح. من حجة الكائنة إلى الشرق من قلقيلية، حيث أعلن الليلة الماضية عن استشهاد شاب وإصابة عدد آخر من المواطنين، وذلك في هجوم للمستوطنين استهدف القرية. وزارة الصحة أفادت باستشهاد الشاب عمر محمد طوباسي 20 عاما جراء إصابته بالرصاص في الرأس خلال هجوم المستوطنين على القرية. جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أفادت بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال الهجوم، إحداهما في الرأس، وهي للشاب الذي أعلن عن استشهاده لاحقا، وكذلك هنالك إصابة أخرى في الصدر وصفت حالته بالخطيرة. بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد نفذ جنود الاحتلال والمستوطنون أكثر من 2030 اعتداء خلال آب أغسطس الماضي، منها 1400 واعتداء نفذتها قوات الاحتلال، فيما المستوطنين شنوا قرابة 630 اعتداء. وكان الشابان عمر محمد نعسان 19 عاما وخليل راسم خليل شحادة 16 عاما قد استشهد في الثاني من الشهر الجاري برصاص المستوطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل اعتداءات المستوطنين المتصاعدة. نعود إلى حجة سيداتي سادتي شرق قلقيلية. ينضم إلينا من هناك الأستاذ أمجد بصلات رئيس مجلس قروي حجة. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ أمجد.
1: صباح الخير،
0: نحييك ونرحب بك، ونقدم بداية تعازينا على فقدانكم لهذا الشاب 20 عاما ارتقى بالأمس في هجوم للمستوطنين. ضعنا في صورة ما شهدته حجة الليلة الماضية.
1: حقيقة تقريبا الساعة 10:30 ليلا تعرضنا لهجمة استيطانية في منطقة قريبة من بؤرة أنشأت قبل شهرين تقريبا، ودخل بعض الطعن المستوطنين مسلحين بالسلاح الكامل وتعرضوا لهجوم لأحد المنازل، يعني هو موقع مكتظ بالسكان، وإطلاق نار بدون أي مبرر بدون أي سبب. فتجمعت الأهالي وحاولت منعهم من التقدم، طبعا إجا الجيش الاحتلال وتم إطلاق نار من قبل المستوطنين والجيش، وكان عندنا عدة إصابات. طبعا نجمعت عن استشهاد الشاب عمر محمد طباسي، هو طبعا طالب في كلية الطب في جامعة النجاح، وإصابة أيضا 5 من الشباب الإخوة، وهذا كان حالات الاختناق بالعشرات النساء والأطفال والشباب. كانت ساحة معركة غير مبررة، وهذه هجمة حجة كباقي قرى ومدن ومخيمات فلسطين تتعرض لهذا النوع من الهجمات.
0: أستاذ أمجد بصلات، الحديث يدور عن أن جيش الاحتلال أطلق النار على الشهيد الطباسي، يعني هل هذا مؤكد بالنسبة لكم أن من قتل الشهيد هو الجيش وليس المستوطنون؟
1: هو تم الإطلاق من قبل الجيش والمستوطنين، يعني نفس الأمر. ما بنقدر نقول إنه الجيش أو المستوطنين، بس كانوا مع بعض وتم الإطلاق الجيش من أكثر من موقع، لأنه كانت عدة إصابات. يعني للأسف توقعنا إنه ممكن الجيش يمنع المستوطنين، لا يعني تعمل معهم بلين ولم يتخذ أي إجراء، مجرد الوقوف واستفزاز يعني المستوطن كان يستفز الأهالي والناس بوجود الجيش بدون أن يحرك ساكن. فتم إطلاق عملية إطلاق نار وقنابل صوت وغاز وفي منطقة محصورة جدا كانت كنا محاصرين في منطقة يعني من اتجاهين كان الجيش موجود وتمت الإصابات بهذا.
0: هل يسأل إن كان جيش الاحتلال أم المستوطنين هم من يعني بادر لإطلاق النار وأدى ذلك إلى إراقة الدم الفلسطيني برأيك في مواقف كهذه، أم أن هنالك تكامل في الأدوار بين الطرفين؟ سنعود الاتصال بالأستاذ أمجد بصلت رئيس مجلس قروي حجة لاستيفاء المزيد من التفاصيل حول الحادثة التي شهدتها القرية الليلة الماضية والتي أدت لاستشهاد شاب يبلغ من العمر 20 عاما متأثرا بإصابته بالرصاص في هجوم للمستوطنين. طيب، إلى أن نتمكن من إعادة الاتصال نذكر بأن شابا ارتقى في قرية حجة شرق قلقيل الليلة الماضية في أحداث هجوم إرهابي للمستوطنين على بلدة فلسطينية. هذه المرة كان الاستهداف لقرية حجة وفق ما أفادنا به رئيس مجلس قروي حجة، فإن الهجوم بادر إليه عدد من المستوطنين المسلحين هاجموا منطقة متاخمة لبؤرة استيطانية تم استحداثها خلال الأسابيع الأخيرة، حيث هاجم المستوطنون منزلا في الموقع قبل أن يحضر جيش الاحتلال ليقوم هو الآخر بإطلاق النار صوب الأهالي الذين احتشدوا في محاولة لصد هجوم المستوطنين، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين كان من بينهم الشهيد عمر محمد طوباسي 20 عاما وهو طالب طب في جامعة النجاح الوطنية بنابلس.

0: يتواصل وياكم سيداتي سادتي يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. نبدأ بملفنا التالي. في بلدة عقاب شمال طوباس كان هنالك إعلان غريب من قبل جيش الاحتلال يتعلق باكتشاف خلية وكذلك صاروخ محلي الصنع وأيضا أسلحة ومواد متفجرة وما إلى ذلك من مزاعم. وأشار بيان لجيش الاحتلال إلى أنه تم العثور على صاروخ ولكن دون منصة إطلاق وتم اعتقال 10 مواطنين وضبط كميات من المتفجرات المستخدمة لصناعة العبوات الناسفة. وذكر بيان لجيش الاحتلال أن هذه المجموعة كانت تستعد لتنفيذ ما سمي بالهجوم الكبير. نتحول إلى الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ علاء الرماوي. نرحب بك أستاذ علاء. صباح الخير.
1: صباح الخير أخي رامي والسادة المستمعين جميعا.
0: ما الذي قيل في الإعلام العبري حول عقابة؟ صاروخ، مواد متفجرة، بنادق، خلية وعملية؟
1: نعم، الاحتلال الإسرائيلي يزعم بأن هناك خلية عسكرية تكونت من 10 أشخاص. هؤلاء كانوا يخططون لسلسلة عمليات ووصلت هذه المجموعة لمرحلة متقدمة للتخطيط لعمليات وعثر على صاروخ. الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يصدر ذلك بأن كتائب القسام في منطقة شمال الضفة الغربية تعيد ترميم نفسها وبدأت بالنشاط المرتفع كما وصف الإعلام الإسرائيلي يصل إلى حدود التخطيط لإطلاق صواريخ وغيره. وأنا برأيي هذه الإعلانات تأتي متكررة في الفترة الأخيرة للحديث عن حملة أمنية واسعة في الضفة الغربية لملاحقات للقيام بهجمة واسعة في مناطق الضفة الغربية تحديدا في مناطق المخيمات وشمال الضفة الغربية. أنا برأيي هناك 3 أسباب لهذه الإعلانات، هي تأتي قبيل الانتخابات الإسرائيلية وحديث الحكومة الإسرائيلية

0: ساحة مواجهة حقيقية. الجانب الثالث وهو مرتبط أيضا بحالة التسويق العالمي التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تريد أن ترسل رسائل العالم بأن هناك مبرر لما يقوم به الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. هذه القواعد برأيي هي التي تقف أمام منهجية التصعيد في الضفة الغربية والدافع للصيغ المبالغ فيها نتقديري لما يتم إعلانه من قبل المؤسسة الإسرائيلية في هذه المرحلة.
1: الحديث عن اكتشاف ما تسمى بالصواريخ المعدة للإطلاق ولكن دون منصات، ما المرجو منها باعتقادك أستاذ علاء رماوي؟ يعني هذا ربما هو أهم ما جاء في الإعلان الذي صدر عن جيش الاحتلال.
0: شوف، الاحتلال الإسرائيلي أعلن منذ 4 سنوات حتى الساعة في سلسلة من الإعلانات المختلفة الحديث عن دوائر من الاكتشافات الإسرائيلية لصواريخ كانت أعدت للإطلاق أو أطلقت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، واعتبر ذلك خطرا استراتيجيا كبيرا إذا انتقلت هذه الثقافة إلى الضفة الغربية. لكن أنا برأيي النقاط التي أشرنا إليها سالفا هي عنوان حالة الإعلان، يعني بمعنى أنه التخويف وحالة التبرير للعمليات العسكرية وحالة رفع وتيرة الاستهداف، أنا برأيي هي الصيغة التي يعمد الاحتلال الإسرائيلي لتصديق الرواية الإسرائيلية في الجانب الإسرائيلي.
1: أستاذ علاء الرماوي، ألا يمثل ذلك فشلا للمنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن يجري الحديث عن إمكانية تطوير صواريخ؟ ألا يتعاطى الإسرائيليون مع ذلك من هذه الزاوية؟
0: بلا شك الاحتلال الإسرائيلي يدرك بأنه، وكان هناك حديث من الشباك الإسرائيلي في تقرير نشر في الأيام الماضية على القناة 13 الإسرائيلية وبقى وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن الضفة الغربية هي قريبة من حالة الانفجار، والحديث على الانفجار سبب الأوضاع الأمنية الاقتصادية الأمنية المتضاعفة في هجمتها، بالإضافة إلى الهجمات للمستوطنين، والتي أشارت إلى أن هناك حديث أو هناك تقديرات لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن حالة الاستمرار في وضع الضفة الغربية على ما هو عليه ينبئ بأن هناك عملا ما يمكن أن يخرج الضفة الغربية. الحديث عن الانتقالة كما قالت القناة 12 الإسرائيلية للتفكير بهذا المستوى يجعل الأمر مقلق لدى المستوى الأمني والإسرائيلي، ويعد إشارة إلى أن المنهجية المتصاعدة في الضفة الغربية قد تأخذ انحنايات كبيرة في المرحلة القادمة.
1: إلى أي حد يمكن أن تصل؟
0: هذا سؤال مناقش في المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وأنا قلت لك هناك زاويتين في قراءة هذا المشهد. الجانب الأول هو متعلق بالرواية الإسرائيلية التي تريد أن تخلق حالة تخويف للمجتمع الإسرائيلي، والجانب الآخر هو موضوع ضمني منطقي تتحدث عنه المنظومة الإسرائيلية بأن الأوضاع الخانقة في الضفة الغربية تأخذ الأمور إلى المجهول كما قال أحد كبار المحللين الإسرائيليين، ويطالب بحكومة أي حكومة قادمة واليمين الإسرائيلي أن ينظر إلى حالة الأوضاع في الضفة الغربية إلى عين الجدية، ويتذكرون في حالة التحليل كما كتبت مثلا صحيفة هارت لأن الأوضاع الاقتصادية في غزة جرت إلى حروب نحن نعيش ظلالها منذ 3 أعوام، ويذكر الكاتب بأن خطورة المأزق الاقتصادي يمكن أن يقلب الأمور رأسا على عقب.
1: شكرا جزيلا الباحث في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ علاء الرماوي. يوم جديد من رأي فم ورأي تي في على الهواء مباشرة، يتواصل وإياكم سيداتي سادتي إلى ملفنا التالي والذي يتعلق أيضا بخطوات إسرائيلية على الأرض تشترك فيها منظومة الاستيطان وكذلك الحكومة اليمينية. نبدأ أولا بما صدر عن شرطة الاحتلال من إعلان خلال الساعات الماضية، حيث أفادت شرطة الاحتلال من خلال منشور رسمي لها بأنها أوقفت وبالتعاون مع جهاز الشباك مشتبهين كما أسمتهما إضافيين لتورطهما في اعتداء شهدته قرية قصرى جنوب نابلس خلال الفترة

0: الأخيرة. وأشارت الشرطة الإسرائيلية على صفحتها في موقع إكس إلى أنها أوقفت مشتبها به يبلغ من العمر 19 عاما وهو يحمل مسدسا وسكينا وعصا وغازا مسيلا للدموع، كما أوقف مشتبه به ثان يبلغ من العمر 18 عاما وهو جندي في جيش الاحتلال، وذلك بالتعاون مع الشرطة العسكرية المحققة. وتم إحالة الاثنين للتحقيق تمهيدا لعرضهما على المحكمة بداعي أنهما متورطان في الاعتداءات التي شهدتها قرية قصرى جنوب نابلس في الفترة الأخيرة. وفي جانب آخر، أفادت مصادر إخبارية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وجه بإخلاء بؤر ومواقع استيطانية أقيمت في المناطق المصنفة باء على أراضي الضفة الغربية، وذلك استجابة لضغوط مارستها الإدارة الأمريكية مؤخرا. ووفقا لما ورد، فإن عمليات الإخلاء تجري بإشراف مباشر من نتنياهو لتفادي تفاقم التوتر مع واشنطن، وفق ما ذكرته صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية. المؤسسة العسكرية في دولة الاحتلال تشير إلى وجود نحو 100 بؤرة غير مرخصة، بينها 20 موقعا في المنطقتين ألف وباء. الدكتور علي الجرباوي، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا.
0: هل تعتقد حقيقة أن هنالك ضغوط أمريكية تمارس على تل أبيب لتفكيك هذه المواقع والبؤر التي توصف بأنها غير قانونية وتقام في المناطق باء، علما أن هنالك عشرات المواقع إن لم يكن المئات أقيمت في الأشهر الأخيرة في مناطق سي والتي أيضا تقع على أراض فلسطينية محتلة؟
1: قد يكون هناك يعني ضغوط أمريكية حاليا، ولكن هذه الضغوط لن تؤتي بالنتائج المتوقعة، لأنه هناك حملة انتخابية في إسرائيل، والإدارة الأمريكية تعي الضغوط التي يخضع لها نتنياهو، لذلك هي تطلب منه وقد يستجيب في بعض المناطق المعزولة في المنطقة باء. ولكن ما يعنيه ذلك إنه المناطق ألف مناطق جيم الاستيطان فيها مستباح، ولم تطلب الإدارة الأمريكية إيقاف هذا الاستيطان المتغول في هذه المناطق، بمعنى أنه الإدارة الأمريكية وكأنها تعطي شرعية لإسرائيل السلطة المحتلة بأن تقوم بالاستيطان في مناطق جيم بدون أي كوابح، مقابل ضبط النفس في مناطق باء، وليس في جميع مناطق باء، وإنما قد يكون في مناطق منعزلة وفي بؤر استيطانية صغيرة. لا أعتقد بأن نتنياهو سيستجيب لهذا الضغط، لأنه يعني سينتقد من قبل معارضيه في الحملة الانتخابية، لذلك سيراوغ في هذا المجال، وقد نشهد إخلاء منطقة أو منطقتين من المناطق الصغيرة المعزولة من منطقة باء، ولكن ليس من كل منطقة باء.
0: ولكن حتى لو كان ذلك دكتور علي الجرباوي صحيحا، فأي مشهد سيظهر انسحابا ولو لمستوطن أو لجندي من موقع أو من بؤرة استيطانية قد يعني يحمل دلالات تعود بالكثير على مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي، لا سيما أنه مدعوم من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة والمتطرفين اليهود؟
1: بالتأكيد صحيح، هذا ما يعني حاولت أني أقول لك إياه، أنه نتنياهو لن يعني لن يتوقع منه حتى أمريكيا أن يستجيب لهذه الضغوط، لأنه في حملة انتخابية وهناك قلق يعني على مستقبل السياسي من قبله ومن قبل حلفائه، لذلك هو لن يظهر بمظهر المنسحب حاليا من مشروع استيطاني كبير كان هو اللبنة الأساسية التي حفظت هذا الائتلاف حتى الآن، والتي ستكون أيضا هي الأساس للائتلاف القادم في هذه الحملة الانتخابية. لذلك أنا أشكك بأنه نتنياهو سيستجيب، ولكن كما ذكرت لك قد يكون الاستجابة محصورة في منطقتين، يعني عندما يكون هناك خيمة في وضعها مستوطن في مكان، قد يكون الأمر بأنه يطلب منه أن يزيل تلك الخيمة، ولكن المناطق التي تم فيها يعني الدفع باستيطان أنا لا أعتقد بأنه بهاي الفترة سيتم التراجع عنها. قد يكون هناك تفاهمات لما بعد العملية الانتخابية ولكن ليس الآن.
0: تساؤل آخر يطرح دكتور علي الجرباوي حول الدوافع الأمريكية لتقديم طلب كهذا لحكومة دولة الاحتلال أن تقوم بالانسحاب من مناطق يعني وبؤر استيطانية، لماذا؟
1: يعني احنا مش متأكدين تماما انه هذا الكلام دقيق وصحيح 100% انه هناك طلب، ولكن اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في مناطق مأهولة من السكان كما حدث في قرية قصرى، كما يحدث في مناطق أخرى في الضفة الغربية، تثير الرأي العام العالمي والرأي العام الأمريكي، ولذلك الإدارة الأمريكية تجد نفسها محرجة أمام مثل هذه الأفعال التي يقوم بها المستوطنون. هذا إرهاب وإرهاب دولي، لأنه الدولي الحكومي تشارك في الحماية، الجيش الإسرائيلي هو الذي يحمي هؤلاء المستوطنين. لذلك هناك ضغوط داخلية أمريكية على الإدارة من قبل أعضاء في الكونغرس ومن قبل الرأي العام في أمريكا الذي يشهد تحولات، ولذلك تجد الإدارة نفسها مضطرة لأن يعني إن طلبت هذا الطلب أن تقوم بطلبه. ولكن هل ستقوم هذه الإدارة بممارسة يعني ضغوط فعلية على نتنياهو حاليا من أجل إيقاف هذا الاستيطان؟ وكما ذكرت لك في البداية إنه وكأن هذه الإدارة تعطي رخصة لنتنياهو ولهذه الحكومة اليمينية لاستمرار الاستيطان في منطقة جيم بدون كوابح. والمنطقة جيم كما نعلم جميعا هي حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، بمعنى أنه في نهاية المطاف الضفة الغربية تتآكل بفعل هذا الاستيطان في المناطق جيم في المنطقة جيم، ولا تريد الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف ألا تترك يعني مساحة لإمكانية تسوية سياسية في المستقبل، ولكن هذه التسوية السياسية ستكون محصورة على الأكثر في مناطق ألف ومناطق باء.
0: شكرا جزيلا الدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية.

0: إلى ملفنا التالي وهو الأخير في يوم جديد، والذي يتعلق بانتخابات الكنيست في دولة الاحتلال. سنتساءل في هذا الصباح إن كانت التحالفات قد بدأت تأخذ شكلها النهائي، وما هو المستقبل السياسي الذي ينتظر الكثير من الوجوه التي يأمل الفلسطينيون ومنهم القيادة أن تغادر المشهد في نهاية هذه الانتخابات. الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عليان الهندي، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: هل اتضحت خريطة التحالفات في انتخابات الكنيست؟
1: أولا بخصوص خريطة التحالفات، هي واضحة منذ نهاية الانتخابات اللي جرت في عام 2022 أو آخر 2022. هناك ما يسمى المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو أو معسكر التغيير، وهي مجموعة من الأحزاب، يعني خلينا نقول المتجانسة نوعا ما، والتي يعني هي ذات توجهات يمينية لكنها من أتباع الدولة العميقة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومن الطرف الآخر هناك الائتلاف الحكومي اللي بتشكل من المتدينين والمستوطنين واليمين المتطرف اللي بيقوده بنيامين نتنياهو. وبالتالي انت قدام معسكرين متبلورات بشكل أو بآخر. وبصراحة القاسم المشترك في هاي الانتخابات هو بنيامين نتنياهو. المعسكر بطالب بتغيير بنيامين نتنياهو، المعسكر التغيير يطالب بتغيير بنيامين نتنياهو، والمعسكر الآخر يصر على بقاء بنيامين نتنياهو. بمعنى أنه هاي الانتخابات من ألفها إلى ياءها متمركزة حول شخص واحد، بنيامين نتنياهو. في حال هذا الشخص تم إقصاؤه عن الحكم، وخاصة أنه أصلا هو كبير في السن، عمره ما يقارب 76 عام، يعني أنا بعتقد أنه خارطة التغييرات في إسرائيل، يعني خارطة التحالفات في إسرائيل سوف تتغير، خاصة أنه الخلافات بينهم مش خلافات جوهرية ولا خلافات عقائدية، وإنما خلافات حول شخص بنيامين نتنياهو، هل يبقى بالحكم أم لا. معسكر التغيير لا يريد، ومعسكر بنيامين نتنياهو ما زال متشبثا به. من هنا يمكن قراءة موضوع المعسكرات في داخل إسرائيل.
0: ما الذي سيقرر إن كان نتنياهو سيبقى أم سيغادر، أستاذ عليان الهندي؟
1: يعني مش طبيعي الناخب الإسرائيلي هو من سيقرر. وأعتقد أنه طريقة الانتخابات في إسرائيل تعطي اليوم وفق استطلاعات الرأي تعطي إمكانية قوية للفلسطينيين في الداخل من أنهم يشكلوا سد مانع أمام عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم، خاصة أنه المعسكرين المؤيد والمعارض لا يملكون أغلبية لتشكيل حكومة، والطرف الوحيد الذي يشكل بيضة القبان كما يقولون هم الأحزاب العربية. لكن بما أنه الأحزاب الصهيونية لا ترغب بمشاركة العرب في أي حكومة، أعتقد أنه بالإمكان إيجاد طريقة ما للتفاهم مع العرب، وسبق أن قام بها إسحاق رابين وقامت بها أحزاب أخرى، مثل حتى بنت قام فيها، أنه بتلقى الأحزاب العربية تبقى في الخارج بينما يتلقى دعما في الكنيست. اللي أنا بدي أقوله يعني إمكانية إزاحة بنيامين نتنياهو عن الحكم اليوم هي أكثر بكثير من كل الأوقات السابقة، خاصة أنه أنت قدام رئيس وزراء، أولا يعني بعيدا عن قصة أنه أباد ودمر للشعب الفلسطيني، الخلاف في داخل إسرائيل مش مين دمر ومين ما دمرش، الخلاف بالمختصر المفيد أنه هم لا يرغبون برؤية بنيامين نتنياهو في سدة الحكم لأسباب عديدة، أنه هو ذهب باتجاه تغيير نظام الحكم بإسرائيل وذهب باتجاه تغيير عملية اتخاذ القرار في إسرائيل. هو بالمختصر المفيد حاول إحداث تغييرات عميقة في المجتمع الإسرائيلي في أمرين أساسيين. الأول أنه حاول إضعاف مؤسسات الدولة العميقة، وهذه هي أحد الأسباب اللي متحالف في التحالف المضاد له. والشغلة الثانية أنه حاول أنه ينفذ برامج لأحزاب صغيرة على أحزاب أغلبية المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي إمكانية تغييره اليوم أنا بعتقد أنه أصبحت أكبر بكثير من الماضي. وأعتقد أيضا في هذا الموضوع أنه ربما بنسبة عالية جدا ووفق استطلاعات الرأي أن بنيامين نتنياهو قد ينهي حياته السياسية خلال الشهرين القادمين.
0: شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ علي الهندي. شكرا لكم سيداتي سادتي على المتابعة. انتهى يوم جديد، نقول لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير، صباحكم سعيد، في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: طاب صباحكم بكل الخير والصحة والأمل والتفاؤل مستمعينا الأعزاء في هذا اليوم الاثنين 7 أيلول سبتمبر 2026. مرة أخرى أصحبكم في الأخبار ولكن بشكل مختلف عما سبق، إذ سنكون معكم في العناوين الأبرز والأهم للأحداث البارزة في فلسطين والمنطقة العربية والعالم حسب ما نقرأه ونطالعه من الصحف العالمية والدولية والعربية. مباشرة معكم من رايا لكل مستمعينا في كل أرجاء الوطن وفي كل أنحاء العالم، أهلا وسهلا بكم عبر أثيرنا الذي يأتيكم من خلال موجات الـ FM ومن خلال رايا.بي.أس ورايا.تي.في.بي.أس. مع البنك الإسلامي الفلسطيني مشوار أوراق الصحافة يتجدد اليوم. مرحبا وأهلا بكم جميعا مستمعينا الأعزاء إلى برنامجنا والدقائق القليلة المقبلة. استشهاد الشاب عمر محمد طوباصي 20 عاما متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين في الرأس خلال هجوم نفذوه مساء أمس على قرية حجة شرق قلقيلية. 5 شهداء بينهم طفل وطفلة في قصف الاحتلال على غزة ودير البلح الليلة الماضية. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا يحذر من أن عمليات جيش الاحتلال المستمرة لنقل مئات أطنان الركام يوميا من مناطق مدمرة في غزة تهدد بطمس رفات آلاف المفقودين وإتلاف الأدلة التي قد تكون حاسمة في تحديد مصيرهم وهويتهم. المركز أكد أن الاحتلال يواصل عمليات النقل والتفتيت العشوائية للركام، ما يؤدي لاختلاط الأشلاء بالنفايات ويهدد بضياعها، ويجعل من إجراء الفحوصات الجينية في المستقبل للتعرف على الضحايا هو أمر بالغ الصعوبة وربما من المستحيل. سلطات الاحتلال تصعد من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك إبعاد المقدسيين بالتزامن مع اقتراب ما تسمى بالأعياد اليهودية، إذ أصدرت 15 قرار إبعاد خلال 6 أيام، فيما ارتفع عدد الإبعادات إلى 800 قرار منذ بداية هذا العام. مديرية التربية والتعليم في يطا ومسافرها والبادية تعلن أن الاحتلال سلم مؤخرا اخطارات بهدم 14 من أصل 18 مدرسة في المنطقة. هذا الأمر يهدد أكثر من 1600 طالب وطالبة بالبقاء في العراء والخيام إذا ما نفذت عمليات الهدم. منظمة التعاون الإسلامي تدين التصريحات العنصرية الصادرة عن وزراء في حكومة الاحتلال بشأن خطة تهجير سكان قطاع غزة، ما يشكل تطهيرا عرقيا وانتهاكا للقانون الدولي وبالطبع جريمة ضد الإنسانية تستدعي المحاسبة أمام الهيئات القضائية الدولية المختصة. بلدية قلنسوة داخل الخط الأخضر تعلق الإضراب الذي كان من المقرر اليوم في جميع المدارس ورياض الأطفال والبساتين في المدينة عقب اجتماع واتفاق على دراسة المبلغ الذي جرى تقليصه وسحبه. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تفيد باستمرار أزمة محطات تحلية المياه في إسرائيل بعد توقف عدد منها نتيجة ارتفاع كبير وغير مسبوق في عكورة مياه البحر المتوسط وسط توقعات باستمرار الأزمة لفترة طويلة. ظاهرة انتشار الطحالب المجهرية في بحر المتوسط أدت إلى تعطيل معظم محطات التحلية على الساحل الإسرائيلي، فيما لا تزال بعض المنشآت متوقفة أو تعمل بصورة جزئية، الأمر الذي يؤثر على عدة قطاعات إنتاجية زراعية وصناعية. دراسة جديدة أعدها باحثون في جامعة تل أبيب استنادا إلى بيانات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية تظهر ارتفاع عدد الأطباء الذين هاجروا من إسرائيل بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة، مع مغادرة 1369 طبيبا بين عامي 2023 و2025 لمدة عام على الأقل، وبزيادة بلغت 94% مقارنة بالفترة الموازية قبل عقد من الآن، فيما تكشف المعطيات أن واحدا من كل خمسة أطباء غادروا إسرائيل يبلغ 45 عاما فأكثر، أي من أصحاب الخبرة الذين يصعب تعويضهم داخل الجهاز الصحي في إسرائيل. النيابة العامة والشرطة تباشران الإجراءات القانونية والتحقيقات بواقعة وفاة سيدة من بلدة علار. وزارة المالية تقرر خفض سعر بنزين 95 بقيمة نصف شيكل ليصبح سعر اللتر في خلال هذا الشهر 7.65 شواقل. مركز سيتيزن لاب المتخصص في التحقيق بالهجمات الرقمية يكشف عن تعرض نحو 14 ناشطا في صربيا لمحاولات تجسس باستخدام برنامج بيجاسوس الإسرائيلي، بعضهم أعضاء في الحركة الطلابية الصربية. تم الكشف عن عمليات الاستهداف مؤخرا بعدما أرسلت شركة أبل تنبيهات إلى مستخدمين في 110 دول تحذرهم من احتمالية تعرض أجهزتهم لهجمات ببرمجيات تجسس مأجورة غالبا ما تتبع لإسرائيل. طلب الفريق المتقاعد موسى العدوان من القصر الملكي الأردني سحب الجنسية الأردنية من قادة في السلطة الفلسطينية ومن نحو 800,000 مواطن فلسطيني يحملونها ويقيمون في الضفة الغربية أثار جدلا واسعا في الأردن، فيما برر العدوان طلبه بمواجهة مشاريع التهجير التي يخطط لها اليمين الإسرائيلي المتطرف، رد عليه المعارضون بأن ذلك يكون عبر برنامج وطني دفاعي وباستخدام أوراق قوة تملكها عمان وليس بسحب الجنسية من الفلسطينيين. جيش الاحتلال يصعد من عدوانه على جنوب لبنان، والحصيلة في الساعات 24 الماضية 7 شهداء وعدد من الجرحى، كما أصدر إنذارات بالإخلاء بالتزامن مع إقدامه على تدمير منازل وفلل في بعض البلدات في الجنوب بحجة الرد على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قواته في الجنوب. إيران تتوعد الولايات المتحدة برد أقوى إذا واصلت استهداف سفنها ومحاصرة موانئها عقب إعلان الجيش الأمريكي مهاجمة 3 ناقلات نفط إيرانية قال إنها مرتبطة بالحرس الثوري يوم أمس. التوتر يتواصل مع تبادل استهداف ناقلات النفط والسفن في مضيق هرمز ومناطق أخرى في ظل استمرار الحرب وبعد 82 يوما على توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. صحيفة غارديان البريطانية تنشر تقريرا أعدته آنا بيتس جاء فيه أن وزير الدفاع أمريكي تكهن سابقا باستمرار الحرب مع إيران لستة أشهر أخرى. ليون بانيتا أعلن في المقابلة مع الصحيفة أن الحرب على إيران التي شنها ترامب تنذر بأن تصبح حربا بلا نهاية في الشرق الأوسط ودون أي أفق واضح للنهاية. وأضاف بانيتا التي شغل أيضا منصب مدير وكالة المخابرات المركزية CIA في عهد باراك أوباما أن واشنطن عالقة في مأزق خطير حيث لا تتوفر سوى خيارات قليلة جدا لإنهاء هذه الحرب، إذ أن الصراع يتجه ليصبح حربا فاشلة أخرى بالنسبة لأمريكا في الشرق الأوسط مثل تلك التي كانت في العراق وأفغانستان. وكالة رويترز تفيد بأن إيران تواجه حاليا واحدة من أشد الضغوطات الاقتصادية في تاريخها بعد تعايشها لسنوات مع العقوبات، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الضغوطات ستجبرها على تقديم التنازلات. طهران تؤكد أن النقص في الواردات الأساسية أصبح مصدر قلق متزايد بما في ذلك الوقود والقمح. مصادر إيرانية وإقليمية تتحدث عن تقديم صيغة جديدة قيد البحث بين الوسطاء وإيران للحل الأزمة وإنهاء الحرب. وزارة الطاقة الأمريكية تدعي أن مستوى عبور النفط في مضيق هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم زعمت أن تدفق السفن عبر هرمز مستمر وأن الزخم في تزايد على حد التعبير. منصة تتبع شحنات النفط تانكر تراكرز بدورها قالت إن صادرات النفط في الشرق الأوسط انخفضت الشهر الماضي بنسبة 39% مقارنة بصادرات شهري كانون الثاني وشباط، وكشفت عن أن العجز الحالي يبلغ أكثر من 7 ملايين برميل يومياً. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير يعتبر أن إسرائيل تمر بفترة متوترة وقابلة للاشتعال في جميع الساحات بالتزامن مع عدوانها المتواصل على عدة جبهات وتحديدا في غزة ولبنان. الاشتباكات التي تستمر في اليمن بين القوات الحكومية التي تدعمها السعودية والحوثيين تسفر عن مقتل نحو 300 شخص منذ السبت الماضي. المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنير وستيف ويتكوف يلتقيان بالرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي في كييف في إطار تجدد مساعي إدارة ترامب لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ 4.5 العام. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافيروف نبه من أن الاتهامات الأوروبية الموجهة لروسيا بشأن حادثة الطائرة المسيرة التي تم العثور عليها في مطار لايبزينغ هاله تعد بداية حرب حقيقية مع الغرب. موجة واسعة من التفاعل والسخرية على مواقع التواصل منذ يوم أمس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن ظهر بإطلالة جديدة بدأ فيها شعره أكثر قتامة ويميل إلى اللون البني في تغيير لافت من لونه البرتقالي أو الأشقر المعتاد. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية قالت إن ترامب ظهر بهذا المظهر عند نزوله من الطائرة الرئاسية في مطار نيوجيرسي، حيث بدأ شعره أيضا أقل ترتيبا من المعتاد مع تغيير واضح في اتجاه تسريحة الشعر. الولايات المتحدة تشهد تصاعدا حادا في اعتقالات المهاجرين، شمل أشخاصا لا يملكون أي سجل جنائي بينهم مهاجرون كانت السلطات على علم بأماكن وجودهم وبأوضاعهم القانونية في السابق، في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو إنفاذ قوانين الهجرة إلى تحقيق الأعداد التي حددتها إدارة ترامب من أجل ترحيلهم. من الأخبار البارزة والتي اهتمت بها أيضا الصحف العالمية، حزب البديل من أجل ألمانيا يتصدر الانتخابات البرلمانية في ولاية ساكسونيا شرق البلاد التي جرت أمس وفقا للتقديرات الأولى لعملية الفرز التي قامت بها القناتان الأولى والثانية في التلفزيون الألماني. هذا الحزب معروف بأنه طبعا يميني متطرف، وقد حل بعده بفارق كبير فرع حزب المستشار فريدريتش ميرتس المسيحي الديمقراطي. أخيرا الكاتب ديفيد إغناطيوس يشدد على أن تراجع القيادة الأمريكية في أوروبا يفتح الباب أمام اتساع الحرب الروسية في أوكرانيا وتحولها إلى مواجهة مباشرة مع دول حلف شمال الأطلس الناتو، كما اعتبر أن عودة واشنطن إلى ممارسة دورها القيادي باتت ضرورية لتجنب كارثة أوسع. وفي مقاله بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية يؤكد إغناطيوس أن غياب أمريكا يستدعي قيام الحرب التي تخشاها أوروبا منذ سنوات. عند هذا الحد أصل إلى الختام، شكرا جزيلا لإصغائكم واستماعكم. يتجدد اللقاء غدا بنفس الموعد على هذا الأثير مع البنك الإسلامي الفلسطيني أيضا. تتابعوا البرامج التي يطرحها البنك والخدمات التي يقدمها والتطور في تقديم الخدمات البنكية وخدمات الدفع وغيرها من خلال الموقع الإلكتروني islamicbank.bs. كل المحبة والتحيات مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وأتمنى أن تظلوا مع أثيرنا وموقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية.
0: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.bs. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، انت ما بتشتري سلعة وبس، انت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
0: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: أكد البنك المركزي العراقي أن فرض لجان إشراف أو وصاية على أي بنك مجاز لا يعني إفلاسه، بل يمثل إجراء رقابيا احترازيا يستهدف ضمان سلامة البنك واستقرار عملياته وحماية حقوق المودعين، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن صلاحيات هذا البنك المركزي القانونية ودوره في حماية النظام المالي في العراق. تعتزم تركيا بيع حقوق تشغيل جسرين شهيرين في إسطنبول إلى جانب طرق سريعة لمدة 30 عاما ضمن خطة خصخصة بمليارات الدولارات وفق وكالة بلومبرغ. ويأتي جسر الشهداء 15 من تموز وجسر السلطان محمد الفاتح في صدارة خطة الخصخصة وفقا لمرسوم وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
7: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك
3: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. استشهاد الشاب العشريني عمر طوباصي وإصابة 2 آخرين أحدهما بجروح خطيرة مساء أمس في هجوم المستوطنين على قرية حجة شرق قلقيلية. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا يؤكد استمرار الاحتلال بنقل مئات أطنان الركام يوميا وتفتيتها في قطاع غزة، ما يهدد بطمس رفات آلاف المفقودين وإتلاف الأدلة لتحديد هوياتهم ومصيرهم. سلطات الاحتلال تصدر 15 قرار إبعاد للمقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك في 6 أيام بالتزامن مع اقتراب الأعياد اليهودية، ما يرفع عدد قرارات الإبعاد منذ مطلع هذا العام إلى 800. تربية يطا ومسافرها والباديات أعلن أن الاحتلال سلم مؤخرا اخطارات بهدم 14 من أصل 18 مدرسة في المسافر، ما يحرم أكثر من 1600 طالب وطالبة بالبقاء في العراء والخيام. بلدية قلنسوة تعلن تعليق الإضراب الذي كان مقررا اليوم في المدارس ورياض الأطفال والبساتين في المدينة. صحيفة يدعى أحرنوت العبرية تفيد باستمرار أزمة محطات تحلية المياه في إسرائيل بعد توقف عدد منها نتيجة ارتفاع كبير في عكورة مياه البحر المتوسط، مع توقعات باستمرار الأزمة لفترة طويلة. دائرة الإحصاء الإسرائيلية تكشف عن ارتفاع عدد الأطباء الذين هاجروا من الدولة العبرية بصورة حادة في السنوات الأخيرة، مع مغادرة 1370 طبيبا بين عامي 2023-2025 بزيادة بلغت 94% مقارنة بقبل عقد. الكشف عن تعرض نحو 14 ناشطا في صربيا بالإضافة لناشطين من 110 دول أخرى لمحاولات تجسس باستخدام برنامج بيجاسوس الإسرائيلي. استشهاد 7 لبنانيين في الساعات 24 الماضية مع مواصلة الاحتلال تصعيد عدوانه على جنوب البلاد وإصدار إنذارات بالإخلاء بالتزامن مع تدمير منازل وبنايات بحجة الرد على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قوته. إيران تتوعد برد أقوى على واشنطن إذا واصلت استهداف سفنها ومحاصرة موانئها، والجيش الأمريكي يعلن مهاجمة 3 ناقلات نفط إيرانية يوم أمس. وكالة رويترز تقول إن النقص في الواردات الأساسية في إيران أصبح مصدر قلق متزايد، بما في ذلك الوقود والقمح. أمريكا تدعي أن مستوى عبور النفط في هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي، وتقول إن تدفق السفن عبر المضيق مستمر. منصة تتبع شحنات النفط تانكر تراكرز تعلن أن صادرات البترول من الشرق الأوسط انخفضت الشهر الماضي بنسبة 39% وأن العجز الحالي يبلغ أكثر من 7 ملايين برميل يومياً. نهاية الموجز. قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد
11: طور عالمك.

0: صباح الخير. واليوم الاثنين 7 أيلول وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. بمعيتكم نصبح على الزملاء بداية مع سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. وصباح الخير زميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك زميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. رحمة للشهداء وشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على رايا اف ام ورايا تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك صفحة برنامج مع الناس. صباحكم بالخير في بيوتكم وسياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. الملافظ سعد مثل بسيط لطيف بس معانيه كثير كبيرة. يعني قديش مهم ننتبه لألفاظنا ومصطلحاتنا، قديش مهم ننتقي الكلمات والجمل اللي بنستخدمها. قديش ملافظنا ممكن تسيء لناس أو تدعم ناس. قديش ممكن تعطي الأمل للناس أو تزيدهم إحباط. عشان هيك الملافظ سعد. قل خيرا أو اصمت. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني يا بتكون محضر خير بكلامك يا اسكت ويكفينا شر ملفظك. ويقول الكاتب والشاعر المصري عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحيته الشعرية الحسين ثائرا، يقول: أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو كلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مزخور، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. ومعكم حتى 9.
1: ما دين المرء سوى الكلمة؟ ما شرف الرجل سوى الكلمة؟ ما شرف الله سوى الكلمة؟ أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، ودخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة زاد مذخور، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان بين نبي وبغي. بالكلمة تنكشف الغمة، الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة حس الحرية، إن الكلمة مسؤولية، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة، شرف الله هو الكلمة، ولا رد لي لمن لا يعرف ما معنى الكلام.
2: مر الكلام زي الحسام يقطع مكان ما يمر.

ومن مر الكلام إلى حلو الكلام، ودائما انتبهوا لكلماتكم. ونستنى مكالماتكم وكلماتكم على أرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2-3. وأيضا رسائلكم على تطبيق واتساب على 0-0-9-7-0-5-9-2-4-2-1-2-2-2-2.

وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا، يسعد صباحكم، ولكل الناس اللي تبعت لنا رسائلكم صباح الخير. واحمد الصباح يسعد صباحك، بقول احمد ان اردت ان تقتل انسان لا تطلق عليه رصاصه بل اطلق عليه اشاعه. صباح الخير، يسعد صباحك. وعبد خصيب يسعد صباحك، بكل صباح الخير لأهل عرورة، وإحنا منصبع على أهل عرورة واحد واحد وكل الكرة المجاورة. وبكل البنزين نزل شو وضع السولر، ومبروك سعر اللتر البنزين نزل نص شيكل. أبو خالد الخراز يسعد صباحك أبو خالد، تحياتنا إليك، يسعد صباحك وصباح كل الركاب اللي معك، وتحياتنا لنابلس العزيزة وأهل نابلس. صباح الخير يا عصام، يسعد صباحك. وعصام بعت لنا فيديو طلاب مدرسة شحطيتهم شحط على المدارس. حبيبي يسعد صباحك يا حبيب. لو كنت بعيد والفرح. زهران أبو زين يسعد صباحك، تحياتنا إلك. وغادة صباح الخير يا غادة. ما بدي منك تسمع. أنس حمدات صباح الخير يا أنس، تحياتنا إلك، يسعد صباحك. وأنس بكل عين سينيا وضعها صعب بسبب أعمال على الطريق، بدها طولة بال يا جماعة الخير.

محمد توبة، صباح الخير يا محمد. بقول والله منظر محزن وأنا بالطريق إلى جنين، حوالي 400 شجرة زيتون على جوانب الطريق مكسرها الاحتلال، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان الله بالعون، لا شجر ولا حجر ولا بني آدمين خلصانين من هالاحتلال.

نور عفاتر، يسعد صباحك، وقول على قولة أبو عواد: خير الكلام ما قل ودل. الله يسعد صباحك. أنس رداد: يسعد صباحك يا أنس، صباحك فل دوما يا رب. أبو هاشم: صباح الخير يا أبو هاشم، يسعد صباحك. والله يا أبو هاشم هيني ماسك المسجات الرسائل واحد واحد، هيني بوصل لعندك وبقول مع افتتاح المدارس. أبو هاشم بقول مع افتتاح المدارس أهم موضوع، أولا بدنا حماية الطلاب والطالبات المدارس من عدوان المستوطنين، ويجب تفعيل لجان حراسة وحماية للطلاب. والموضوع الثاني الكلاب الضالة، ويجب التعامل معهم بحسم. والله يا أبو هاشم يعني في تجربة لموضوع اللجان الحراسة ولجان الحماية المجتمعية الموجودة في القرى، وقديش بيقدروا فعلا بعض المدارس الموجودة على أطراف القرى وقريبة من المستوطنين. أكيد بدها خطة وطنية مجتمعية متكاملة لحماية أولادنا من اعتداءات المستوطنين. والإشي الثاني موضوع الكلاب الضالة، يعني موضوع الكلاب الضالة احنا حكينا فيها امبارح، رح نرجع نحكي فيها اليوم. يا جماعة الخير، واضح جدا ان الموضوع مرتبط في كل بلدية، يعني ما في حل بشكل عام. كل قرية وكل بلد حسب وضعها تتعامل مع الموضوع. يعني انا بالفترة الأخيرة شفت عدد كبير من الفيديوهات اللي بتوثق اعتداءات الكلاب على الأطفال خصوصا. سندس يسعد صباحك يا سندس. بتقول سندس: سبب أزمة عين سينيا إغلاق عطارة في كل الاتجاهات، وبالتالي صار أزمة على عين سينيا. وبتقول: لو نحكي مع مجلس جفنة يخلصوا الشارع ويخففوا عن هالعالم الأزمة. يعني شارع جفنة اللي مش راضي يخلص. أكيد لو شارع جفنة بخلص شوي على الأقل بخفف الضغط عن الشارع الرئيسي باتجاه جفنة وباتجاه سردة من الشارع الالتفافي.

طمنونا كيف ولادكم في المدارس. يعني احنا بنستنى لكم من يوم لتستقر امور الدوام في المدارس نشوف لوين رايح العملية التعليمية. احنا بدناش نروح في ترند العودة للمدارس، احنا بدنا كم من يوم بس تروح الامور عشان نفتح موضوع المدارس نشوف. ثلاث ايام وهلي ثلاث ايام كاملة، اربع ايام، واحنا وردنا بعض الاخبار انه قد يكون تدخل من الاتحاد الاوروبي للوصول الى اربعة ايام دراسية اسبوعيا. على موضوع الإعفاء بعض الطلبة من رسوم المدارس الحكومية، وصلتنا رسالة من مواطن بقول فيها إنه بدك تجيب ورقة من المجلس وتجيب ورقة من نقابة العمال والنقاط عن العمل، فقال عمليا المشوار بدك تروح تجمع فيه هاي الوراق بكلفك أكثر من القسط المدرسي الحكومي اللي هو تقريبا أعتقد 50 شيكل أعتقد بهاي الحدود، وبالتالي بقول لك لا ادفع 50 شيكل ولا تروح تطارد يوم كامل وتدفع 60-70 شيكل مواصلات.

في موضوع المتابعات احنا عندنا موضوعين مع بلدية البيرة الأكارم. موضوع أول موضوع هو مع إحدى المدارس الخاصة في منطقة أم الشرايط اللي يعني فترة الصباح فترة ترويحة المدارس بتعمل أزمة جدا معيقة للشارع الرئيسي. وبرجع بأكد مع أن المدرسة يعني حاولت تحل الموضوع, عملت جسر من تحت الشارع الرئيسي من المدرسة لساحة مقابلة بحيث أنه الأهالي يدخل الساحة, بس على ما يبدو أنه ما فيش التزام من الأهالي باستخدام الساحة. وإحنا رح نشوف المدرسة ونشوف البلدية إن شاء الله في هذا الموضوع. والموضوع الثاني مع بلدية البيرة موضوع سيارة جمع النفايات اللي في ساعة الذروة صباحا, يعني بنحكي من

الساعه تقريبا 7:15 7:30 للساعه 8 بتكون تجمع في النفايات في مناطق وشوارع فيها مدارس، مما يزيد الطين بله في موضوع الازمه.

0: أبو هاشم بقول ممنوع نستلم السموم أو نستعمل السموم من قبل الاحتلال خوفا من تسمم أغنام المستوطنين. الله هاي غريبة أبو هاشم، صار المستوطنين أغنام هالكيت، وهم ساركينهم الأغنام، هم إلهم أغنام. وغالب زيدان الله يسعد صباحك، الله يكلم لنا الدنيا. ومعنا اتصال هاتفي. يلو صباح الخير. الله يسعد هالصباح يا رب. الله يحييك.
1: معك أبو محمود.
0: أبو محمود صباحك فل يا أبو محمود.
1: كيف حالك؟
0: الله يرضى عليك، الحمد لله رب العالمين. كيف أمورك أبو محمود؟
1: والله الحمد لله، يعني صرنا حاكين في هذا الموضوع أكثر من مرة، لا عند بلدية رام الله وبلدية البيري بالنسبة لشارع المستشفى وشارع سوق الحدادين.
0: نعم.
1: والله يا أخي إنه إشي مزعج للغاية، يعني أي سيارة ما بتعرف تمشي، مركب طيارة إسعاف صعب، يعني أصحاب المحلات الرصيف وما بعد الرصيف. نعم. ما بعد الرصيف باخده، كيف المنطق؟ وبقول لك إشي تابع لبلدية البيري وإشي تابع لبلدية رام الله، وأكثر من مرة طلعت المتحدثة مثل بلدية رام الله بتقول لك إحنا بنعمل حملات وإلى آخره، وقبل ما يعملوا الحملة بيطلعوا بودوا خبر للمحلات إنه هينا طالعين. هاي مشكلة يعني عظيفة جدا عن جد. وبالنسبة برضو بعد يعني ابنك بالنسبة
0: لطيارات
1: البلدية اللي بتلم الزبالة، بلدية رام الله أغلب الأيام بتفوت على شارع المكتبة الساعة 2:30 أغلب الأيام، أنا سايق تاكسي يعني وبشوف، وبتعمل أزمة رهيبة، يعني طريق اتجاه واحد وقت الضربة بيروحوا بكيموا عربيات بعيد عنكم الزبالة والسامعين، فاهمني؟ مشكلة يعني بصير، ما البلد مش متحمل حالها وقت الضربة.
0: والله يا أبو محمود معاك حق، والله البلد ما هي متحملة حالها. يعني تأكيدا على كلامك على موضوع شارع المستشفى وشارع الحدادين يعني والتعديات على الرصيف، عشان هيك بتصير أزمة، لأنه الناس بتلاقيش رصيف تمشي عليه، فالناس يعني بتمشي بنص الشارع.
1: بنص الشارع. نعم. والحدا طب السيارة آت أنت اخلص عاد، إن طبيت لك بواحد بصير يقول لك من شاي.
0: لا سمح الله. نعم.
1: يعني عن جد مشكلة عويصة هاي.
0: وفي موضوع يعني السيارة جمع النفايات بنتأكد منه إن شاء الله مع البلدية. هلا موضوع شارع الحدادين إحنا نطرحه بلكن على موضوع مجلس الخدمات المشترك، بما أنه هو تابع لبلدية رام الله وبلدية البيرة، يعني شارع مشترك، لأنه عن جد لازم يلاقوا له حل هذا الشارع صراحة، يعني ضيق جدا. وبدي أضيف من الشعر بيت كمان أبو محمود، أنه في الشارع الموجود خلف كزية إسو عند الشرفة يعني مليان مشاتيح مي محطوط على الرصيف من هون ومن هون، مغلق تقريبا تماما الشارع، والجيران هناك اشتكوا عدة مرات من وجود القوارض والفيران بشكل كبير جدا. وإن شاء الله راح نفتح هذا الموضوع مع البلديتين أبو محمود، ولا يهمك. الله يسعدنا صباحك.

أبو طارق الطريف يسعد صباحك. وأبو طارق بقول صباح الخير. الناس مبسوطة نزل سعر البنزين، أنا بكون مبسوط إذا بتبشرونا بنزول أسعار اللحوم. والله يا أبو طارق معك حق، بس كيف بدها تنزل أسعار اللحوم وأسعار السولر عالية والعلاقة بالشحن والعلاقة بأسعار العلف، وأيضا موضوع الاعتداءات المستوطنين على الأغنام وعلى المزارعين، كمان هذا له أثر كبير على أسعار اللحوم، وكما يعني يسموها المربين الأغنام أمهات الأغنام في فلسطين.

0: قبل الفاصل جواد عيسى يقول: يسعد صباحكم يا أحسن ناس، أنا مريض تصلب لويحي والإبر اللي بنخدها مقطوعة، بتمنى عليكم تجيبوا المسؤول عن خدمة شراء الأدوية ويحكي لنا متى رح تتوفر الإبر، لأن هاي الإبر الخاصة بمرضى سرطان بيستعملوها أطباء الأعصاب لمرضى التصلب اللويحي. كمان مرة بتمنى تواصلوا مع مسؤول شراء الأدوية. والله يا أستاذ جواد إحنا بنتمنى من وزارة الصحة ترد. وابقوا معنا بعد الفاصل، ورح نروح للداخل المحتل ومبادرة من نقابة عمل العرب بالناصرة تطلق حملة لمطالبة مشغلي الداخل بدفع مستحقات العمال الفلسطينيين. ابقوا معنا.
1: برعاية جوال.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: عودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. ونقابة العمال العرب بالناصرة تطلق حملة لمطالبة مشغلي الداخل بدفع مستحقات العمال الفلسطينيين. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه الحملة يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الأستاذ وهب بدرنا المستشار القانوني لنقابة عمال العرب في مدينة الناصرة. أستاذ وهب صباح الخير.
1: أهلاً صباح الخير.
0: الله يسعد صباحك أستاذ وهب، وإحنا دائما سعيدين بوجودك معنا ونشكرك دائما للاستجابة، وصوتك مهم أستاذ وهب في هذا الموضوع لأنه يعني جزئيا الناس بدها تفهم أكثر عن هاي الحملة. لماذا هاي الحملة وكيف ومن قائم عليها؟
1: يعني هذا الموضوع أستاذ أحمد هو موضوع شائك يعني وعالق على الأقل 3 سنوات من بداية الحرب على شعبنا في قطاع غزة، واللي بيصير إنه على الأقل إحنا بنحكي على مئات العمال الفلسطينيين اللي اشتغلوا في الداخل تحديدا في قرى الجليل والناصرة. إحنا بنحكي على عمال بدون تصريح، اشتغلوا بدون تصريح، ولمن صارت الحرب في 7 أكتوبر زي ما أنت بتعرف انسحبت تصاريح العمال ورجعوا على قرى ومدن الضفة الغربية وقطاع غزة، والمشغلين رفضوا يدفعوا الحقوق. يعني الغالبية العظمى، خلينا نقول ما بدنا نظلم حدا، الغالبية العظمى من المشغلين والمقاولين ما بدهن يدفعوا لهذول العمال. و من الجانب القانوني الطريق مسدود، يعني أنت ما بتقدر تروح على المحاكم العمل الإسرائيلية وتطلب حقوق للعمال لأنه اشتغلوا بدون تصريح. ففي هيك حالة طبعا الموضوع بيكون أهون لو العامل كان معه تصريح وكان معه قسائم الراتب.
0: نعم.
1: نعم
0: يعني الفكرة أنه عدد من العمال العرب اللي كانوا الفلسطينيين كانوا يشتغلوا تحديدا عند مشغلين عرب من الداخل وتحديدا في منطقة الجليل ومنطقة الناصرة اللي عمليا لم يأخذوا مستحقاتهم. يعني بين قوسين وبالعربي راح تتوجهوا بشكل كأنه عشائري، لأنه يعني مميز الاسم الحملة وطنية دينية وكأنه منلعب على وتر يعني الحقوق من خلال الدين.
1: هي لا مش بالضبط هيك التعريف، لكن بالأساس اللي بيشارك في هاي الحملة أو حتى قائمين على تأسيسها، يعني أنا اليوم شفت على صفحاتهم على الفيسبوك وعلى الستوري إنه بدعوا يعني لتكثيف النداءات والإغاثات في المساجد. هني بالأساس ناشطين وطنيين فلسطينيين اللي بينتموا لأحزاب سياسية وبينتموا طبعا لجهات دينية وحركات دينية. الموضوع أستاذ أحمد إنه الخطوة الأولى اللي رايح تكون هو إنه نتوجه من خلال المنابر ومن خلال المساجد في صلوات يوم الجمعة في منطقة الناصري وفي منطقة البطوف ومنطقة شفاعمر، وندعي الناس وندعي المقاومين لنجدة عمالنا الفلسطينيين الفقراء اللي موجودين اليوم بحالة فقر مدقع وبحالة بدون مبالغة جوع يعني. وبالآخر هذا النداء رح يكون له بتصور استجابي يعني على الأقل من عدد من المقاولين. وإحنا حالياً بمرحلة شد الهمم، يعني لأنه إحنا بنحكي على مئات العمال اللي اشتغلوا بدون تصريح. ما بالك لو بنحكي عن عمال اللي اشتغلوا بدون تصريح وعرضوا لإصابات عمل ولعاهات جسدية وهن اليوم موجودين يعني بيستنوا الفرج، وهذا الفرج يعني ممكن أنت تحصل لك 5,000 أو 10,000 شيكل لهذا العامل المحاصر في القرى الفلسطينية، انت ممكن تنجده.
0: نعم طبعا.
1: لما بكون عندك انت ناس من تيارات اجتماعية من تيارات دينية من تيارات سياسية، هذا بيأثر لانك انت بتحط في موقع خجل يعني وفي وضع محرج انك تدفع للعامل قديش ممكن تدفع له. وهذا الاشي نجح على فكرة، نجح مع احد المقاولين في حيفا اللي تهرب من دخل لعامل كان يشتغل بدون تصريح، بس بسبب الإحراج ونروح على بيته ونحكي معه بالآخر أجا دفع يعني. فليش الآخرين ما يدفعوش؟ طالما أنت عربي، وطالما أنت فلسطيني، وطالما أنت مش مهم شو دينك، وطالما أنت في عندك الأخلاق الدينية أو الوطنية، فليش أنت تأكل حق الناس؟ ليش أنت هذول يعني العمال اشتغلوا عندك سنوات مش يوم ويومين، وانت يعني في عليك واجب على الاقل انساني تفعله؟ قديش معك تفعله؟ تفضل تفعله يعني، شو المشكله؟
0: واحنا بنحكي له يعني استاذ وهبي بنحكي له ادفع له حقوقه يعني، انت ما يعني طبعا. بمعنى انه مش مقدم له مساعده مجانيه، هو اشتغل عندك وله حقوق.
1: طبعا انت مش عامل له معروفيه يعني، انت اذا بدك تيجي من الناحية القانونية تعمل حساب يعني، أنت ما بتقدر تطلب له بتعويضات، لأنه هو من الناحية القانونية أنا بحكي، ما بتقدر تطلب له بتعويضات وأيام نقاهة وأيام إجازة وإلى آخره، لأنه كان هو عامل غير منظم. فبس أنت على الأقل، بحكي على العمال اللي بدون تصريح، على الأقل الفترة اللي اشتغلوا عندك فيها تحديدا شهر 9 أو شهر 8 قبل 7 أكتوبر اتفاعلهن. وانت زي ما حكيت انت استاذ احمد يعني مظبوط، انت مش عامل يعني مش عامل معروف للعمال يعني، شو ذنبه العامل انه صار في حرب وسحب التصريح منه واليوم فيش معه يعني من الجيش اللي يسموه المعثرين او المتعثرين في الضفه الغربيه.
0: نعم
1: ف يعني عشان هيك في حاجه يعني احنا كمؤسسه وكنقابه نحث الناس كمان على انه تساعد في هذا الموضوع، لانه اولا يعني هذا مش بس عمل انساني او ممكن نعرفه كعمل ديني او يعني زي ما قلت انت وجهاء وجاهه وعشائري، لا يعني في عليك هذا كمان واجب وطني. ليش انت تاكل حق العامل يعني؟ انت ليش تاكل حق العامل؟ فهذا طبعا زي ما حكيت لك استاذ احمد في البدايه يعني راح يبدأ بصلاة الجمعة القادمة، هذا أولا. وثانيا طبعا إذا أي عامل بتوجه لنا إحنا بنعمل كل الجهد من أجل أنه هذا الموضوع ينحل. طبعا العمال اللي في عندي اللي اشتغلوا بتصريح مع تلوشات مع قسائم الراتب،
0: هذول وضعهم مختلف،
1: هذا وضعهم مختلف. في عندك أدلة، في عندك براهين تثبت أنه كانوا يشتغلوا، هذا وضع من الناحية القانونية وضع منيح كثير ممتاز يعني، فيش مشكلة
0: يعني ممكن تلحقوا قانونيا.
1: صحيح مظبوط.
0: يعني فضل نعم استاذ وهبي تفضل. عفوا
1: فحاليا يعني احنا بنحكي على يعني رجال دين اللي كلمتهم لها وزنها في الشارع.
0: نعم
1: يعني انا بحكي لك على رجال دين في الناصري، في الريني، في كفر كنا، في غيلوت، يعني بحرك الوضع على صعيد قطري، بنحكي على عرابي، على سخنين، على دير حنة، على الشعامر، منطقة الشعامر. فلازم يكون يعني هاي حملة يعني بتقدر انت تصنفها كيف بدك تعربها، تصنف دينية، وطنية، إنسانية، سميها ايش بدك، المهم احنا في نهاية الأمر بدنا هذا العامل اللي صار له 3 سنين بيستنى بمعاش ياخذ حقه مش اكثر.
0: نعم وخاصه في ظل الظروف زي ما تفضلت، يعني اليوم معظم العمال اللي فقدوا عملهم في الداخل المحتل هم معدمين، يعني هم اليوم انضموا الى صفوف الفقراء، يعني مع انه كانوا دخلهم ثابت ودخلهم جيد، اليوم هم يعني من ضمن العائلات يعني المعوزه والمستوره بين قوسين يعني. وصراحه يعني خليني استاذ وهبي احكي انه فعلا هاي مبادره، كل التحية لكل الشباب القائمين عليها، يعني للأمانة أنه قد تكون واحدة من منقذات العمال اللي لهم حقوق في الداخل. بعرفش إذا في أحد العمال اللي بسمعونا اليوم وعنده أو إله مستحقات عند أحد إخوتنا في الداخل المشغلين وما خدش مستحقاته، ممكن يتوجه لكم أو لمين يتوجه؟
1: شوف بدون أي شك هو بتوجه لأن على كل التفاصيل موجودة في موقع النقابة على الفيسبوك، بس ممكن يتوجه تلفونيا. الشغلة بسيطة جدا أستاذ أحمد، يجي يقول إنه أنا اشتغلت لحديت شهر 10 لحديت شهر 9 قبل الحرب عند المقاول الفلاني في القرية الفلانية اشتغلت، وكان بدي منه 5000 أو 10000 أو 20000 اللي هو مش مهم، المهم بيجي بيعطينا التفاصيل. الشباب اللي قايمين على هذا البرنامج أو على هذا المشروع الإنساني بهن بيتوجهوا عند الزلمة، بروحوا عنده بقعدوا معاه بيشربوا فنجان قهوة، ويا عمي هذا الزلمة اللي اشتغل عندك من جنين، من نابلس، من السيبي، من رام الله، من يعبد، من اليمون، من أي قرية فلسطينية الزلمة اشتغل، والزلمة وضعه كذا، وبتعرف انت هاي الحوارات اللي بتصير في المجالس.
0: نعم، يعني لها نتائجها الإيجابية صراحة يعني.
1: لأنه احنا جربنا مع مقاولين اثنين، يعني مقاولين اثنين اللي قالوا انه لا هذول العمال ما اشتغلوش عندي بالمرة. فبدك انت يعني بدك في امور اللي انت لما تحكي فيها بدك تشغل العواطف تاعتك والإنسانية، وانه عنده اولاد وانه عنده بيت وانه شعب محاصر وشعب تحت القمع والقتل والاستيطان والمستوطنين وكذا والى اخره. يعني بدك انت بالاخر تجيب هذا المقاول لوضع انه والله بدي ادفع له ان شاء الله. يعني مش مهم قديش بده يدفع له، يعني انت مش راح تفاصل على حقوق لانه موقفك ضعيف.
0: نعم، يعني انت بتقول ما يمكن تحصيله خير وبركه صراحه.
1: بالضبط، يعني احكي لك صراحه كمان عشان يعني اكون انا يعني صريح اكثر على عبر الاثير معك. انا بحكي لك حتى مشغلين يهود، تصور يعني بتتفاجئ، مشغلين يهود قالوا انه اوكي انا بعرفه لاحمد وبعرف مصطفى وكذا وانا بدفع له، يعني فيش عندي مشكله، ودفعوا. كيف كيف؟ بغض النظر عن موقفك منهم وكذا،
0: بس صحيح طبعا.
1: انه بالاخر يعني انا بالاخر شو بدي، يعني مش رايح مش طالب منه يحرر لي فلسطين من النهر للبحر، اكيد انا طالب منه حقوق العمال.
0: يعني بالمرحله هاي احنا نسند هالعمال اللي فقدوا اشغالهم، فقدوا اعمالهم، فقدوا جزء من حقوقهم، يعني على الاقل شو ممكن نحصل له اليوم هو يعني بسنده وحتى لو كانت لفتره قصيره يعني.
1: طبعا طبعا
0: تفرق مع الناس كثير.
1: يعني طبعا بتفرق، يعني انت لما ما انت انت انت موجود في الضفه الغربيه وبتشوف وضع الناس، يعني انا بقول لك في عمال في منطقه جنين ومنطقه نابلس بيشتغلوا بيوميه 40 شيكل.
0: صحيح.
1: وفي وفي وفي وفي في محاضرين في الجامعات حتى، يعني هذا مش موضوعنا، بس بروحوا بيشتغلوا بمحلات او معلمين مدارس، معلمين في الضفه الغربيه. صحيح. غالبية العموم اللي معلمين في الضفه الغربيه بيشتغلوا بعد الظهر لسوء الاحوال المعيشيه.
0: طبعا الحياه جدا غاليه، واليوم مع يعني تردي الاوضاع الاقتصاديه اليوم الناس في ضائقه صراحه يعني.
1: طبعا طبعا، يعني يعني الوضع، يعني انا بس بسمي الوضع في الضفه الغربيه اكثر من كارثي، ومش بس انه كارثي يعني، وظلم ذوي القربى الاشد فضاضة. يعني انت موجود في محل انه انه انه انه انت في عليك ورقه كهرباء على دين معين عمالين. للاسف يعني للاسف احنا مش عم نحكي اسرار، يعني كل الناس
0: معروف، وكنا نحكي عنها امبارح كمان يعني. الموضوع يعني انه ترفع قضايا على الناس عشان 200 شيكل و300 شيكل يعني.
1: بالضبط. يعني يعني انا بستغرب كيف العامل او مش العامل، كيف حتى معلم المدرسه بده يروح يعلم وهو فيش عنده معاش يعني. يعني انا متابع قضيه المعلمين في حمله دوليه مع نقابات المعلمين الدوليه، ويعني بيقولوا شو هذا، يعني انك انت تصادر، يعني مش موضوعنا على كل حال، بس انك انت تصادر حساب بنكي لمعلم لانه هذا المعلم ناشط نقابي من اجل تحقيق المعلمين، يعني جنون.
0: للاسف طبعا.
1: يعني لما بتحكي انه المعلم باخذ جزء من معاشه شهر بعد شهر بعد شهر بالتقسيم، يعني وضع كارثي كارثي يعني. وهذا على كل حال يعني بقودنا كمان مره براجعنا للموضوع الاساسي والمهم، انه احنا بالاخر يعني بدنا نجيب قديش ممكن هذا عامل حتى ابنه يروح على المدرسه بكرامه.
0: نعم.
1: يعني حتى هو يروح يشتري. نعم. من الدكان
0: كرامه الناس اولا والله
1: الشغلات.
0: نعم نعم.
1: فان شاء يعني احنا بنقول يعني انا مثلا على قناعه انه راح تنجح يعني هاي الحمله بدون
0: ان شاء الله ان شاء الله. وانا يعني بقول يمكن مرات انا هذا التوجه الودي والعشائري مرات كمان له اثره الايجابي، وان شاء الله انه يكون يعني شو ما تحصل جيد. على حديثنا على موضوع العمال، هل في اخبار جديده حول عوده العمال الى الداخل؟
1: شوف في كثير احاديث، في جزء منها اشاعات ودعايات، وفي قصص مضبوطة وصحيحة اللي بتحكي بالأساس عن عودة بعد انتخابات الكنيسة الإسرائيلية، لأنه في ضغط على شخصيات اللي بتتنافس في الحكومة الإسرائيلية. وإحنا على فكرة يعني بهذا الموضوع توجهنا لأعضاء الكنيسة العرب، وأنا شخصيا حكيت مع الأخ دكتور يوسف جبارين رئيس القائمة المشتركة، وحكيت معاه في هذا الموضوع أنه إذا أنتم بتروحوا بكم تعملوا أي صفقة أو أي دعم للائتلاف الحكومي اللي بده يجي، يعني بده يدعموه من برا مش تفوتوا على الائتلاف، أول قضية مركزية غير قضية الجريمة والقتل اللي بتصير في المجتمع الفلسطيني بالداخل، القضية الأساسية والمهمة كثير تكون على سلم أولوياته هي قضية إعادة العمال الفلسطينيين. أنا بعرف من مصادر إسرائيلية ومن جمعيات إسرائيلية ومن مؤسسات إسرائيلية يعني بنشتغل معهن إلى حد ما بثق بإيش بيحكوا، هني كمان حكوا مع جهات مقربة من أيزنكوت تحديدا، وأيزنكوت يعني أنا مع إني بثقش فيهم بس إنه وعدهن تعرف الأسباب السياسية ولا تحالفات
0: لا شك
1: إلى آخره، وهو قال إنه هو حكى لهم بشكل واضح إنه أنا على سلم أولوياتي أعيد العمال الفلسطينيين اللي فيش عنده ملف أمني. طيب يعني كان 120,000 اللي كانوا قبل 7 أكتوبر ما كانش في حدا عنده يعني اشتغل،
0: طبعا ما كان عليهم فحص أمني هذول يعني، فمش راح تفرق يعني. يعني قد يكون موضوع الضغط حتى من جهات إسرائيلية لعودة العمال هي بسبب الضائقة الاقتصادية موجودة في الداخل، وتحديدا موضوع أزمة العمال وما بعد، يعني تحديدا ما صار مع أزمة عمال الهند، بعدين عدم وجود العمال المهرة، يعني كمان المشغل الإسرائيلي والشركات الإسرائيلية متضررة بغياب العامل الفلسطيني.
1: طبعا متضررة كثير يعني، إذا يعني ما فيش مجال للمقارنة، ما بدي أقول لك إنه متضررين أكثر من العامل الفلسطيني أكيد لا، بس إنه اللي عم بيصير أستاذ أحمد 50% من مواقع العمل الإسرائيلية في البنى والعمار وقفت تماما، مشلولة تماما يعني، وهن بيحكوا إنه مش مستحيل نكمل، والضغط اللي عليهم هو من الناس الإسرائيليين اللي أخذوا قروض إسكانية عشان يشتروا الشقق السكنية، وكان مفروض يسلموهن هاي الشقق السكنية في موعد معين، واليوم مش قادرين يسلموهن الشقق السكنية. ليش؟ لأنه فيش عمال فلسطينيين. والضغط كمان على فكرة، عشان تكون عارف أستاذ أحمد كمان شغلي الموضوع هذا تاع بالنسبة للعمال الفلسطينيين، على الرغم هي معطيات الشرطة الإسرائيلية على فكرة، على الرغم من القمع والتنكيل والاعتقالات، يوم يوم أنت بتقرأ وتشوف يعتقلوا عمال في كل محل هون ومحل هناك في الداخل، بس في نهاية الأمر في 10,000 عامل متأسف، في 30,000 عامل اليوم، 30,000 بيشتغلوا بدون تصريح في الداخل. وهن موجودين في أزمة أكيد، زي ما حكيت أنت هن موجودين في أزمة، وهن بحاجة ماسة لأنه العمال ترجع، وبتعرف هاي كلها مصالح بين الإسرائيليين مع بعض، يعني كبار المقاولين في الشركات الإسرائيلية
0: ما إلهم ثقلهم السياسي، نعم
1: بدعموا أيزنكوت وبدعموا لبيد وبدعموا نتنياهو، فبيجوا بخلوله يعني أنا مطلع على هذا الموضوع منيح، بقولوله اسمع عشان هيك اليوم في عندك كمان عمال فلسطينيين بيشتغلوا بتصريح دخلوا يعني، وانا بعرف منيح دخلوا عمال فلسطينيين من الشمال من منطقه الضفه الغربيه وبيشتغلوا. ليش؟ مش لانهم شفقوا على العمال الفلسطينيين ولا انهم بدهم مصلحه العامل الفلسطيني، شفقوا يعني لانه ثبت انه زي ما حكيت انت العامل الهندي والعامل التايلاندي مش بديل، وهن بيحكوا نفسه مش بديل، فعشان هيك بدهم يرجعوا، انه في ضغط يرجعوا
0: يعني، ففي يعني ان شاء الله يكون يعني انه جزء من الدعايه الانتخابيه يكون الضغط على يعني الجهات المختلفه بعوده العامل الفلسطيني للداخل، لانه صراحه وجود العامل الفلسطيني في الداخل على راس عمله ينعكس تماما على اقتصاد البلد.
1: طبعا شو قديش مليارديات العامل الفلسطيني كان يدخل على السلطه على الاسواق الفلسطينيه،
0: نعم
1: يعني الناس عندها قدره شرائيه تتسوق وتشتري وتروح وتيجي وتشم الهواء والى اخره، مش زي الوضع الكارثي اليوم. فكمان مرة أنا يعني لو كنت بتسألني هذا السؤال هل في عودة أو لا قبل سنتين أنا بقول لك لا، أنا حكيت أكثر من مرة
0: صحيح
1: نعم. مش مستحيل بهاي الظروف، بهاي الكراهية، بهاي العنصرية، بهاي الأحزاب والوزراء العنصريين الفاشيين من بنكفير وغيره يعني وسموتريتش، لا فيش عودة. أما اليوم أنا بقدر أقول لك آه في أمل يعني، وهذا الأمل حتى كبير يعني إنه العمال يرجعوا، والمسألة بدها شوية صبر يعني، الإشي مش مربوط بإيد نقابة أو مؤسسة.
0: لكن أنا طبعا الموضوع أكبر من هيك نعم.
1: بس مرة أنا عشان هيك إحنا أستاذ أحمد هاي قضية التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية اليسارية حتى لو صهيونية أنا بدي أتعامل معها، لأنه في عندي مصلحة إنه هذولا يشدوا معنا من أجل عودة العمال. يعني في حركات يسارية أو جمعيات يسارية إسرائيلية بتشد معنا وبتعمل الكامبين هذا وبتوزع من أجل عودة العمال الفلسطينيين.
0: يعني أستاذ بعض إذا بتتفق معي يعني بالفترة الأخيرة خلينا نحكي يعني من خلال تقريبا يعني سنة أو أقل شوي بلشنا نسمع أصوات في الداخل المحتل وبعض الحركات اليسارية، بعض الجمعيات اليسارية اللي بدأ صوتها يطلع أكثر في فترة من الفترات اختفت تماما هاي الحركات، اليوم أعتقد أصواتهم أعلى شوي كأنه
1: شوف على الصعيد السياسي قديش هذا المجتمع مشبع بالعنصرية وبالكراهية للعرب، بس يعني في على الصعيد السياسي بحكي لك في كثير تحركات بالنسبة لكل موضوع ما يتعلق بالمستوطنين وارتداءات المستوطنين وهجوم المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذول كثار يعني مش واحد ومش اثنين، يعني بحكي لك على كميات هائلة من الإسرائيليين اللي هن في تغيير عندهم بالنسبة لموضوع الاحتلال وبالنسبة لموضوع العنصرية. وحتى في هناك حركات يعني حركات إسرائيلية بتستغرب إذا رحكي لك حركات إسرائيلية جديدة شبابية على فكرة وفيها أعداد لا بأس بها، بتستغرب إذا بقول لك هدول بدعوا لدولة واحدة من البحر للبحر، حتى ممكن تضحك يعني كيف بس في بس مش بشكل جذري، مش انه يعني انتهت العنصرية، لا ما اظن مش
0: لا تنتهي مع هدول الناس لا تنتهي،
1: بس انه بالاخر اذا بترجع لموضوع العمال انا بقول لك انه اكثر ناس في المجتمع الاسرائيلي اليهودي في جمعيات اسرائيلية بتعاونوا معنا في هذا الموضوع ومن اجل حتى يعني هو بالآخر التأثير حاليا هو أكثر مهم. ليش؟ لأنك أنت مقدم على مرحلة انتخابات، فالكل بده يتعاون مع الكل والكل بده من الكل، يعني هذا بده من هذا بده
0: مكاسب
1: من هذا
0: مكاسب نعم وأوراق ضغط
1: مكاسب أنا بفكر إنه في إمكانية إنه بعد الانتخابات طبعا إذا سقطت الحكومة هاي الموجودة اليوم يكون تغيير حقيقي بهذا الموضوع. أنا بحكي لك إنه عن جد يعني عن جد رح يكون تغيير، لأنه في جهات حكومية إسرائيلية وعدت إنه هذا الموضوع ينحل ويرجعوا العمال الفلسطينيين.
0: نعم.
1: وإحنا بنتأمل إنه كمان جماعتنا من الكتل العربية بغض النظر إذا القائمة العربية الموحدة أو القائمة المشتركة حكينا معهم كلهم على فكرة، معهم كلهم حتى حكينا مع هذول العمدين بياحد حركة نقف معا يعني، وحكينا مع الكل ما خلناش حدا إلا ما حكينا معه، والكل وعد إنه يشد إنه
0: إن شاء الله يكون في استجابة. وكل التحية على هذه المبادرة. بدي أشكرك جزيل الشكر أستاذ وهبي بدارنا المستشار القانوني لنقابة عمال العرب في مدينة الناصرة، ودائما مشكور على وجودك معنا وإحنا نفتخر ونعتز بك أستاذ وهبي، شكرا جزيلا لك.
1: تسلم أستاذ أحمد.
0: صباحك.

ان شاء الله ربنا ييسرها ويكون معنا يعني في موضوع عودة العمال الى الداخل المحتل وتحصيل حقوق العمال اللي كانوا يشتغلوا بدون إثباتات عمل وخصوصا عند أهلنا وناسنا اللي في الداخل. إن شاء الله تكون هاي الحملة فعلا قدرت توصل الناس حقوقها, وأي حدا كان يعمل لدى أي مشغل فلسطيني في الداخل المحتل وممكن الاتصال مباشرة على نقابة العمال عرف الناصرة وإبلاغهم بالاسم واسم المشغل والفترة اللي اشتغلها وقديش قيمة الشيء اللي هو بده إياه من المشغل, وهم على استعداد للتواصل مع المشغل بشكل عشائري ودي وليس قانوني لأنه ما في إثباتات قانونية في هذا الموضوع. ويسعد صباحكم كل الناس اللي بعتونا رسائلكم, صباح الخير وشكرا لمتابعتكم. أبو خالد ومنار زكريا يسعد صباحك, غادة يسعد صباحك وكل المتابعين وين ما كنتوا. وإلى هنا أعزائي المستمعين المشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم, على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في قضايا جديدة وحلقة جديدة مع الناس. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني والزميل الأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق, ودائما تحياتي لكم, أنا أحمد عياش, ضلوا بألف خير, سلام عليكم.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم من جديد. مستوطنون يعتدون بالضرب فجر اليوم على عدد من المواطنين ويهاجمون بركسا زراعيا ويتلفون أعمدة كهرباء في بلدتي بيتا وأوصرين جنوب نابلس. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصرا يؤكد استمرار الاحتلال بنقل مئات أطنان الركام يوميا وتفتيتها في قطاع غزة، ما يهدد بطمس رفات آلاف المفقودين وإتلاف الأدلة لتحديد هوياتهم ومصيرهم. سلطات الاحتلال تصدر 15 قرار إبعاد للمقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك في 6 أيام بالتزامن مع اقتراب الأعياد اليهودية، ما يرفع عدد قرارات الإبعاد منذ مطلع هذا العام إلى 800. تربية يطا ومسافرها والباديات أعلن أن الاحتلال سلم مؤخرا اخطارات بهدم 14 من أصل 18 مدرسة في المسافر، ما يحرم أكثر من 1600 طالب وطالبة بالبقاء في العراء والخيام. بلدية قلنسوة تعلن تعليق الإضراب الذي كان مقررا اليوم في المدارس ورياض الأطفال والبساتين في المدينة. صحيفة يدعت أحرنوت العبرية تفيد باستمرار أزمة محطات تحلية المياه في إسرائيل بعد توقف عدد منها نتيجة ارتفاع كبير في عكورة مياه البحر المتوسط، مع توقعات باستمرار الأزمة لفترة طويلة. دائرة الإحصاء الإسرائيلية تكشف عن ارتفاع عدد الأطباء الذين هاجروا من الدولة العبرية بصورة حادة في السنوات الأخيرة، مع مغادرة 1370 طبيبا بين عامي 2023-2025 بزيادة بلغت 94% مقارنة بقبل عقد. الكشف عن تعرض نحو 14 ناشطا في صربيا بالإضافة لناشطين من 110 دول أخرى لمحاولات تجسس باستخدام برنامج بيجاسوس الإسرائيلي. استشهاد 7 لبنانيين في الساعات 24 الماضية مع مواصلة الاحتلال تصعيد عدوانه على جنوب البلاد وإصدار إنذارات بالإخلاء بالتزامن مع تدمير منازل وبنايات بحجة الرد على إطلاق حزب الله طائرتين مسيرتين باتجاه قوته. إيران تتوعد برد أقوى على واشنطن إذا واصلت استهداف سفنها ومحاصرة موانئها، والجيش الأمريكي يعلن مهاجمة 3 ناقلات نفط إيرانية يوم أمس. وكالة رويترز تقول إن النقص في الواردات الأساسية في إيران أصبح مصدر قلق متزايد، بما في ذلك الوقود والقمح. أمريكا تدعي أن مستوى عبور النفط في هرمز يبلغ في المعدل 9 ملايين برميل نفط بشكل يومي، وتقول إن تدفق السفن عبر المضيق مستمر. منصة تتبع شحنات النفط تانكر تراكرز تعلن أن صادرات البترول من الشرق الأوسط انخفضت الشهر الماضي بنسبة 39% وأن العجز الحالي يبلغ أكثر من 7 ملايين برميل يوميا. نهاية الموجز. قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: Thank you.
6: اليوم
7: بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: أنا أريد،
11: أنت أريد،
10: هو أريد،
12: وهي أريد،
13: أريد. طور عالمك.
14: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقترب كتاب تمارا التميمي والمعنون حماية الحق في التعليم أثناء النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الاحتلال العسكري لفلسطين كحالة دراسية، والصادر عام 21/20 ميلادي من التعليم من زاوية مختلفة، زاوية القانون الدولي وحق الإنسان في التعلم أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال. ويضع الكتاب الاحتلال العسكري لفلسطين بوصفه حالة دراسية لفحص مسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال تجاه النظام التعليمي وحماية الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، ومنها ما ينتقل بالنقاش أيضا من سؤال إلى سؤال ليقدم أهم الأسئلة التالية: كيف يعمل التعليم؟ وكيف تستطيع إدارة التعليم ومنظومته أن تشرف على تعليم يقع تحت واقع مر؟ هذان سؤالان الملحان يشخصان حالة التعليم في فلسطين، وإجابتهما ترتبط بوقائع تفصيلية تعتمد على إحصاءات واضحة. كما تطرح الكاتبة سؤالا مهما: ماذا يحدث عندما يصبح الوصول إلى التعليم نفسه مهددا بسبب الاحتلال والحرب؟ وتكمن أهمية الكتاب في أنه يساعد على وضع ممارسات تعطيل التعليم ضمن إطار قانوني وحقوقي واضح، فإغلاق المدارس ومنع الوصول إليها واستهداف المؤسسات أو العاملين فيها وتعطيل الدراسة كلها لا تفهم فقط باعتبارها أحداثا سياسية، بل مسائل مرتبطة بالحق في التعليم والحماية أثناء النزاع. وبالنسبة إلى موضوع المنهاج، يقدم الكتاب إطارا مهما لفهم أن الحرب على التعليم لا تقتصر أبدا على المباني، فالسيطرة على العملية التعليمية والمناهج يمكن أن يمتد ليشمل البيئة التي تنتج فيها ماكينة التعليم داخل المدارس الفلسطينية، وتشمل أيضا قدرة المؤسسات الفلسطينية هذه على إدارة التعلم بحرية وقدرتها على الحفاظ على استمرارية النظام التعليمي نفسه. ولهذا يمكن قراءة الكتاب إلى جانب الدراسات التي تبحث في الرقابة على المناهج والكتب الفلسطينية، فهو لا يركز حصرا على محاربة المنهاج من قبل الاحتلال، لكنه أيضا يمنح البحث والباحثين أساسا قانونيا لفهم التدخل والقيود الواقعة على التعليم الفلسطيني بفعل القوة القائمة بالاحتلال. كما يربط الحق في التعليم بمسؤوليات هذا الاحتلال وبأهمية استمرار المؤسسات التعليمية الفلسطينية في أداء واجباتها. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603, 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي اس.

0: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
1: لا تبدأ يومك بالهاتف. تصفح الهاتف فور الاستيقاظ قد يجعلك تبدأ يومك وسط سيل من الأخبار والإشعارات والمعلومات. جرب أن تمنح نفسك بعض الوقت في الصباح قبل فتح الهاتف وابدأ يومك بالماء أو الحركة الخفيفة أو ترتيب مهامك.
0: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

ناط عذابك ناط نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: يا صباح الخير. أول ما نبدأ، أول البدايات، أول الاستيقاظ، أول مشاهدة الآخرين، أول لقائنا مع الأهل، مع الأصحاب، مع الزملاء، مع الناس في الشارع، مع جيراننا، صباح الخير. سلام عليكم يا مستمعين، كيف حالكم؟ يا طيبين، يا رائعين، يا يا يا جميلي الشكل والجوهر. صباحكم من كل محافظة ومن كل مدينة ومن كل بلدي ومن كل قرية ومن كل بيت ومن كل مكان بتسمعونا الآن فيه. الناس اللي في أعمالهم وأشغالهم يعطيهم العافية. شعبنا الفلسطيني في كل مكان ربنا يعينه، إن شاء الله يا رب يكون على قدر المستقبل اللي مش معروف أوله من آخره، مش معروف يمينه من شماله، بس هذا الشعب يتعود. صباح الخير للشعب الفلسطيني، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات يبينوش. صباح الورد يا ورد. أحد المستمعين صبح بيقول لي بالله عليك بعت لي على المسنجر إنه تحكي عن السند اللي ببطل سند، الناس اللي بتخوننا، اللي بتطعن في الظهر. يا الله كل يوم نبلش معهم إحنا، ما وراناش سير غير هدول الأشياء العاطلة، الناس الغدارة، الناس اللي بتدور على أتفه الأشياء عشان تزعل منا وتتركنا، الناس اللي ما بتحبنا أصلا. ولو بحبك بالحقيقة كان برر لك، لو بحبك أبدا ما بطعنك، ولكنهم في النائبات. هاي لسه قصة جديدة أو قصة لحالها. في النائبات، تعرف شو النائبات؟ سلام مش عارف شو النائبات، مش الأنياب. ما هي النائبات؟ يعني الشدائد، يعني المشاكل، يعني الأزمات، يعني لما تحتاجه. ما أكثرهم حين تعدهم ولكنهم ببينوش بهذا الوقت العصيب. إحنا ما بنختار الناس اللي بدنا نحبهم ولا بنختار الناس اللي بنكرههم على فكرة، يعني أنت ما بتنزل من بطن إما كاره الناس أو حاببهم. إنها المواقف يا عزيزي، إنها المواقف التي تزرع فينا أشخاص وبتنتزع من قلوبنا أشخاص آخرين. فحافظ على المواقف. إذا كنت أنت معني في ناس معينة، في أشخاص معينة، في علاقات معينة، خلي مواقفك تثبت أنه أنت معني باستمرار هاي العلاقة، وإلا العكس فأكيد رح ننتزعك من أمامنا ومن داخلنا. دير بالك. عرفتوا شو النائبات؟ لا بترسل ولا بتستقبل اليوم سلام، انت اليوم رومانسي، سمعتك في مع الناس من 9 لـ 9:30، اغاني رومانسيه، اغاني هاديه، واغاني شاطئيه، واغاني
1: مش دعوه انت بقى وخليكي في اكل عيشك.
0: ها شو السر؟ في سر بس ان شاء الله نكشفه في جوا احلى صباح من هون لساعه. اليوم الاثنين مش الثلاثه، شو السر؟ مش عارف. صباح الورد لكم جميعا، ابو عنان، ناصر منصور، للي بيبعتوه كمان، ولكن أنا لما ما بصب عليك بيكون الاسم مش عندي. صباح الفل يا عايشة سوالمي، إلي كل أم مهند، أم علاء، نايفة، ثريا، شد حالك، خلي الشغل يخلص بدون سلبدة. السلبدة اللي هي البطء في العمل، التسلبد. صباح الورد يا أبو خالد، أهلا بميمون عياد، وطبعا إيمان، شو أخبارك يا محمد كراجة؟ إلك ولا فضل عادي، عمر عدوان، محمود عدوان، محمد قباجة، أبو محمود، علي صوت الراديو، علا ولا لسه ما علا صوت الراديو؟ مش عاجبته الأغاني الرومانسية اللي من 9 لـ 9:30؟ معقول؟ صباح الفل يا سندس وعلي ماضي، وطبعا لإمرواد أحلى طحية، لمنى ولا أم جهاد مناصرة، اللي كل ما سيبنا اسمك يا ام جهاد، ام جهاد مناصرة، بيرجع بيقلب. ما بعرف شو السر، شو اليوم بدنا نكشف أسرار. أهلا يا قاسم سلامة، صباح الورد يا حبيب أبو زريق. أما أبو رند فصبح باعتلنا قبل البرنامج بشوي إنه بده يفطر. عدوا معي: خبز طابون، مكدوس بلدي بزيت الزيتون، زائد كل تونة بتحبونا، تونة الضيافة. والله هيك أبو رند كاتب بده يفطر من تونة الضيافة بالزيت. كل تونة علشان تحبونا عن جد. واحدة من أفضل أنواع التونة وأقلها سعرا في السوق الفلسطيني من شركة مجمع سيلت الظهر ومنافسة في الجودة. أنا شايف الضيافة على الشاشة اللي قبل الهوى، بس على الهوى لسه.

0: فور يونغ أم. مش حدا يكتب لنا الكلمات. يا سلام اللي بدهم يعملوا كمان بيتزا ويحطوا تونة. في ناس بتحب التونة على البيتزا، في ناس بتحب الخضار وتخلطها مع تونة كوجبة غذائية صحية فيها فيتامين وبروتين وأوميجا ثلاثة. تونة الضيافة الخيال الأول. يا غادة سعد صباحك يا عماد ودور جلاس. صباح الوردي هديل اللي بدها تحكي كلمة، بدها تقول ما أسوأ من المنافق إلا ناكر المعروف، الدنيا فيها خبز وملح. لازم تكوني دائما مستعدة يا هديل إليك وللمستمعين هذا الكلام، من إنه في ناس تضرب بالظهر دائما، استعدوا. صباح الورد لخضرة عطاري، أهلا وسهلا يا خضرة. مع المشاوي لا يعلى على السلطات، مع المشاوي لا يعلى على السلطة التركية للي بحبه شوية لذع وحار. مع مشاوي الزغلول ولا أطيب من سلطات الزغلول نفسهم الطازجة كل يوم تحضر للعائلات وللأفراد اللي بروح لحاله كمان. دلل حالك لحالك، شو المانع؟ إذا بتحب تروح أنت والعائلة لا تهمل هم الصغار، لأنه في لهم مكان يدسهم فيه ويلعبوا. بريحوكم. شو يا أنس رداد؟ العناب والفراولة اللي عندك استوى العناب ولا لسه؟ ترى المستمعين على أهبة الاستعداد للانقضاض على شجرة العناب. صباح الفل يا إسماعيل الترابي يا متكتك، أهلا بشكر الياباني. أولادكم في المدرسة يا رب ينجحوا، يا رب تتفتح أذهانهم وتركيزهم يزيد وعلاماتهم تزيد وفهمهم وإنسانيتهم كمان يزيد. المدرسة كتير أحلى مع فريسكو، كرتون صغير مع مصاصة، فريسكو بالشوكولاتة. الحليب من شركة الجنيدي. طبعا فيكم كمان بدل فريسكو، واللي الطفل اللي ما بحب الشوكولاتة ممكن فكرة، بتعرفوا الجنيدي بيعمل كرتونة حليب صغيرة مع مصاصة، كمان ممكن تنحط في اللانش بوكس. في أحلى من الحليب؟ في أحسن من حليب الجنيدي؟ فيش يعني سمك. شو مالكم اليوم نايمين؟ ترى بدي حركة، بدي صحصحة. يا داليا يا دعاء صباح الورد للناس الرائقين واللي بيحبوا الخير، ودعاء عطايا كل التحيات لإلها. ام محمد سعد صباحها، ام حسن قلود، امل سرور هي اللي شفت رسالتها الان، وعبد الله الجوهري. عامر مرايطة بيسأل اسمه موجود؟ موجود، وصباح لفادي ماضي دائما موجود يا عامر. أسبوع النظافة، أسبوع كامل من النظافة وأدوات التنظيف في الشيني إكسترا. العرض بدأ وإن شاء الله ب 12/9 يعني يوم السبت الجاي بينتهي عرض النظافة في الشيني إكسترا. فيكم تزوروا أحد الفروع المنتشرة في كل محافظات الوطن.
1: أنتوا بتسمعوا أحلى صباح.
0: أمير فريحات امبارح شفناك وتعرفنا عليك بالصورة، زعلان ولا مش زعلان؟ قلنا عنك ما شاء الله امتكتك. وليد القبلاوي بيقول لي مقدمة امبارح كانت رائعة. انتوا الرائعين، يوم رائع يوم حلو يوم عادي، وهكذا نتنوع. ام مصطفى الترابي يسعد صباحك يا ام مصطفى. اذا جاي على بالكم اي منتج من نزحمان، قهوة، قهوة سريعة التحضير صارت جديد عندهم كمان خلال هذا الصيف أطلقوها، سريعة الذوبان اسمها زحيمان جولد أو زحيمان كلاسيك، تجيكم مع هدية مج. زحيمان نزلوا تطبيق زحيمان، اطلبوا من التطبيق وبدل العشرين شيكل التوصيل بعشرة لفترة محدودة لكل محافظات الضفة. ألو زحيمان؟ ألو معي زحيمان؟ ما بدي قهوة، أنا بدي قهوة سريعة الذوبان والتحضير، بمعنى نسكافيه. بدون ألو صحيح، بدون ألو على التطبيق. ما حدا بحب حدا كما تقول نجاح رواجبة. في ناس بتحبنا بس احنا ما منكون منتبهين لها يا نجاح، منروح منلتهي بالناس اللي ما بتحبنا وبتعذبنا وبتتعبنا ومننسى اللي بيحبونا عن جد. بنك القاهرة عمان بصب على كل عملاء في فلسطين بكل الفروع من الشمال للجنوب للوسط في كل المدن في كل المناطق. صباح الورد لأهلنا في قرية أم داريا فرج قبها، صباحكم برائحة العطور، في عطر بينبخ على الجسم وبينبخ على الملابس، وفي عطر بينغسل مع الملابس، في عطر بيعلق بالملابس لفترة أطول مع كل غسلة من سمارت، مسحوق الغسيل ومعطر الغسيل سمارت، وطبعا مسك كمان فيهم تركيز أعلى 7 مرات، ريحة أعلى وكثافة أعلى ب7 مرات. كيفك يا عزام؟ شو الأخبار؟ يسعد صباحك. إيهاب شهوان من ميسرة وأصيل وباسل أبو طافش بيحكوا لابن العم البطبوط صباح الورد، ترى أنت يا البطبوط باعتها. بكار ومختار اللي على المكسر مش مصحصحين لسه شكلهم، مين بكار ومين مختار؟ فادي وسلام بكار ومختار، والله اليوم التنين يبدو انهم مش مصحصحين، مش مركزين، في سبب، في سر، في سر الله أعلم شو هو، يتعلق بأحلى صباح ولا بمع الناس ولا شو هو، ولا بمشروب ولا بمأكول أكلوه، أكيد بسبب التين، التين الصباحي، الله على التين على الندى، حافظوا على شجرة التين والزيتون.
1: راي أف أم تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار، شركة البريق للمنظفات والتسويق عالم من النظافة، شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، بنك القاهرة عمان معا ننمو، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
2: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو، البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها، عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة في تشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم، واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.

0: جنادي إن كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: قلنا لك اليوم في اختيار الأغاني في رسائل رسائل نفسية وعاطفية وعقلية. صباح الورد للي انضموا حاليا لأثيرنا, فيكم تسمعون على 98.3 لو لا 96.4 أو لا 96.8. إذا لا هاي ولا هاي ولا هاي raya.bs raya.tv.bs. صباح الورد يا رامز عبد الباقي, اسمك مسجل, منير أبو غليون, شريف عجاج, أهلا وسهلا. صباح الورد من سندس لأم مصطفى التراب اللي انضمت لجروب أحلى صباح للسيدات الصبايا منورة. نايف أبو سفيان أو نايف طميزي من إذن الخليل, يسعد صباحهم في الجنوب. صباح لعلاء الألفي اللي بيوصي على قهوة كل يوم من زحمان وما بجيب, خلي يجيب قهوة. يلا يا علاء الألفي, بدنا زحمان يشتغل منيح اليوم. محمد تو بيقول عن 98.3 الموجة مش شغالة. محمد جرب على موجة تانية, أو إذا ما زبطت واحدة من الموجات افتح على raya.bs أو على التطبيق. إذا معك إنترنت ومعك على ما يبدو حزمة, افتح على التطبيق, ما رح يخسرك شيء من حزمتك. أبو خالد الخراز غار من أبو راند وناوي ينزل يشتري مكدوس بلدي بزيت الزيتون للفطور. في بعض الأكلات ترى مرتبطة بالحرارة العالية, وبعض الأكلات مرتبطة بالحرارة الباردة, تنربط بالفصول كمان. عموما احنا بفصل مش عارفين شو هو, بالليل خريف بالنهار صيف. الحديث يكثر منذ أشهر قليلة عن ظاهرة النينيو, أو ببداية العام تقريبا كنت بسمع العلماء بحذروا أنه السنة هاي 2026-2027 بدايتها حتى شباط على ما أعتقد القادم, ظاهرة النينيو رح تأثر في مختلف دول العالم. الظاهرة التي تسبب إما موجات حرارة عالية وحرائق زي ما صار في أوروبا وفي أستراليا في الجزائر كمان, وإما أمطار غزيرة وبرودة متطرفة, يعني يا حرارة متطرفة يا برودة متطرفة, أجواء مش عادية لفترة من الزمن. هاي الظاهرة وتأثيراتها وتحديدا على بلادنا كيف ممكن تكون؟ هل التوقعات والتنبؤات اللي بتحكي إنه شتاء بارد, شتاء بدري بارد, رح يفوت البرودة بدري, شتاء ماطر كتير؟ قصي حلايقة الراصد الجوي والخبير في هذا المجال, صباح الورد يا قصي.
1: يسعد صباحك وصباح الخير لكل المتابعين الكرام.
0: يسعد صباحك يا قصي. في البداية احنا بدنا نعرف منك ايش يعني ظاهرة النينيو, شو هي هاي الظاهرة وكل كم سنة تقريبا بتيجي, يعني هل هي بشكل دوري ولا كيف؟
1: نعم, يعني النينيو هي ارتفاع غير عادي ومستمر في حرارة سطح مياه وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي, وهي جزء من ظاهرة أوسع تسمى إنسو. يعني مرات يكون نينيو ارتفاع, مرات يكون لانينا انخفاض في حرارة سطح المياه في منطقة بعيدة عنا إجمالا.
0: منطقة بعيدة المياه الاستوائية بس صحيح. بتأثر على كل العالم ولا مناطق محددة, يعني اللي صار يعني مثلا السنة في أوروبا أكيد. مثلا منها
1: هلا يعني ممكن نسأل سؤال مثلا أدق بالنسبة لوضعنا, أنا بقول يعني ليش نهتم فيها وهي في المحيط الهادئ وإحنا في فلسطين؟ بشكل عام لأنه المحيط الهادئ بيأثر في دوران الغلاف الجوي عالميا, يعني بيغير مواقع الضغط الجوي والتيارات النفاثة ومسارات العواصف, وبالتالي يعني تصل تأثيراتها سواء مباشرة أو غير مباشرة لمناطق واسعة من العالم,
0: من ضمنها منطقتنا
1: أكيد, لكن منطقتنا ما في إلها تأثير مباشر, يعني ما في عليها تأثير مباشر. يعني مثلا في نيوزيلندا لما يتغير اتجاه الرياح مع ظاهرة النينيو, بدل ما تكون تجارية شمالية شرقية بتصير من الغرب للشرق, مباشرة تتأثر نيوزيلندا, بصير في منطقة جافة في الشمال الشرقي عندها, والمناطق الغربية والوسطى بتزيد عندها إيش قوة الرياح وشدة العواصف. مثلا هذا تأثير مباشر, ليش؟ لأنه يعني نفس منطقة
0: القرب,
1: المنطقة المدارية عفوا المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ بصير فيها تغير اتجاه الرياح، ونيوزيلندا ضمن ايش مسارات الرياح اللي بتتغير، فبتأثر بشكل مباشر. مثلا نفس الاشي سواحل امريكا الجنوبية، نفس الاشي استراليا اندونيسيا، هاي المناطق. لكن احنا ما بنتأثر بالنينيو كنينيو كتغير اتجاهات الرياح او الدورة العامة للغلاف الجوي بين المحيط والغلاف الجوي، لكن احنا نتأثر بطريقة غير مباشرة، مش بالطريقة اللي يروج إلها، مش بالطريقة التهولية اللي بنحكي عنها. بشكل عام، بشكل عام سنوات النينيو إحصائيا مش كتنبؤات ترتبط في فلسطين بأمطار يعني أفضل من المعدل العام بإذن الله تعالى ومشيئته، يعني هذا الارتباط العام
0: فقط لا غير. تعرف كمان في مواقع كل من هب ودب بيعمل حاله متنبئ جوي راصد جوي في الوطن العربي مش بس عنا بفلسطين، فبقول لك أنا عنده إحساس ويقرأ من الخرائط. ما بعرفش أني خرائط اللي بتبين له أكتوبر 2026، يعني بعد يعني هذا من شهر 8
1: في تنبؤات موسمية
0: إنه ثلوج، إنه ثلوج كمان وعواصف ثلجية مثلا.
1: كلام غير صحيح. هلا التنبؤات الموسمية صدرت لأشهر الخريف اللي هي أكتوبر ونوفمبر تحديدا 10 و11، بتقول أنه الحرارة رح تكون أعلى من المعدل بقليل، والأمطار حول إلى أعلى من المعدل بشكل واضح. يعني بما معناه في عنا فرص أعلى للأمطار هذا الخريف إن شاء الله تعالى. بس يعني مثلا على سبيل المثال لما نيجي نحكي عن شهر 10 معدل كمية الأمطار فيه 15 مليمتر تمام في القدس، وشهر 11 55 مليمتر، فنحكي عن 70 مليمتر معدل الشهرين، فممكن ينزل 90 مليمتر، هاي صارت أعلى من المعدل. ممكن ينزل 100 مليمتر، هاي أعلى من المعدل.
0: ممكن 80 وأعلى من المعدل.
1: نعم
0: نعم ممكن 80 و85 كمان بتكون أعلى من المعدل
1: 100%. هلا لوقتها يعني إذا مثلا أجت في حالات تستدعي التحذير قبل يومين أو
0: ببين
1: الدوائر المختصة خاصة دائرة الأرصاد الجوية الرسمية بتقول لك والله في عنا 1-2-3 ويستدعي التحذير من 1-2-3، لكن يعني قبل بشهرين هذا الحكي مش دقيق وما بيبين أصلا يعني. لكن في الإنذار المبكر العام في أمطار إن شاء الله تعالى طبعا ومشيئته أعلى من المعتاد في فلسطين إجمالا والأردن وعموم مناطق بلاد الشام.
0: البرودي ما إلها علاقة؟ يعني إحساس الناس بالبرودي في وقت أبكر من كل سنة؟
1: يعني مش شرط، يعني إحنا مرات النينيو شو بتسوي؟ قلت لك مش تأثيراتها مباشرة علينا، لكن يعني هي مثلا بتعمل على تعديل مسار التيار النفاث أو زيادة نشاط بعض الأنظمة الجوية. يعني مثلا ممكن نتأثر بحالة عدم استقرار، على سبيل المثال أنا بقول ضمن درجة حرارة 25 مثلا، لكن هاي الحالة تجيب لنا مثلا 40-50 مليمتر أمطار.
0: نعم نعم.
1: الآن مش مرتبط بتشكل جبهة البحر الأبيض المتوسط، لأنه نعرف حالات عدم الاستقرار بتكون يعني كتلة هوائية رطبة ودافئة قادمة من الجنوب وتيارات علوية قادمة من أوروبا مثلا.
0: نعم.
1: وبتحدث هذه الحالة. هلا المنخفضات الجبهية إجمالا اللي هي بتجيب برودة وانخفاض كبير في درجات الحرارة، يعني إحصائيا تنشط بعد 15 تشرين الثاني نوفمبر، يعني 15-11.
0: نعم.
1: هاي نشاطها. هلا قبل هيك سابقا حصل إنه أجانا منخفضات قبل؟ نعم أجانا، لكن يعني مش بشكل متكرر وكانت يعني منخفضات سريعة.
0: فهذا ما نأمله، يعني نأمل أنه ما يهمنا هو فعلا أنه نزول أمطار بشكل أعلى من السنوات السابقة، لأنه أكيد الأرض والشجر والحجر والإنسان بحاجة لهذه المي، هذا اللي بهمنا. ولكن التوقعات الجوية أكيد الدقيقة بينتظرها المفروض الإنسان قبل بأكم من يوم أو بفترة قصيرة، مش بالقراءات اللي لحد الآن فيها مبالغة.
1: تضيف شغلة، تضيف شغلة عن ظاهرة النينيو لأنه كثر الحديث عنها. هل هاي الظاهرة مش تنبؤ للموسم؟ يعني هي لا تعتبر علميا تنبؤ للموسم، أنا بحكي على مستوى فلسطين، هي عامل من عوامل التنبؤ الموسمي، لأنه في عوامل أخرى لازم تدخل، يعني بتغير الاحتمالات، لكن يعني النينيو لحالها ما بتحدد كمية المطر أو عدد المنخفضات في فلسطين. هذا الإشي لازم يعني المستمع يفهمه تماما، عشان لما يقرأ إنه والله في عنا شتاء قاسي أو عنا مثلا ثلوج أو كذا كذا، هذا الحكي بعيد علميا. يعني أنا بقول لك هو عامل في التنبؤات،
0: واحد من العوامل. نعم.
1: لكن مش هي اللي بتجيب منخفضات بشكل مباشر أو بتحدد كمية المطر أو احتمالات الثلوج إلى آخر ذلك.
0: بصير كل فترة محددة ولا ما إله فترة معينة أو بشكل دوري هاي الظاهرة قصي؟
1: لا، هي منطقة الإنسو، أو يعني هي الإنسو إحنا بنسميها، اللي هي بتصير إيش فيها الظواهر اللي هي النينيو واللانينا والمتعادل، هاي كل سنة بتصير واحدة منهم. يعني العام وأول العام واللي قبلي آخر 3 سنوات
0: لانينا،
1: كان في عندنا مثلا لانينيا اللي هي انخفاض درجة حرارة المياه. مثلا موسم 2015-2016 اللي كان قوي عندنا وجاب العاصفة هدى والعاصفة جنة مثلا كان نينيو، يعني مشابه لهذا العام. موسم 2010 كان نينيو. موسم 2013 اللي جاب العاصفة إليكسا كان
0: لانيني.
1: يعني هاي تحكي لك إيه في الأخير، في الأخير مش محدد لقوة أو ضعف الشتاء بقدر ما في، يعني مثلا العام لانينيا كانت عنا ومع ذلك جبت لنا في الجنوب الوسط كميات أمطار فوق المعدل بشكل لافت، مع أنه لانينيا مرتبطة بأمطار أقل. لهيك بقول لك هي ليست مؤشر مباشر إنما هي عامل من عوامل. يعني مثلا إذا ظاهر عنا لانينيو ولم تسمح الأنظمة الجوية الرئيسية في فصل الشتاء باندفاع كتل هوائية مناسبة لمنطقتنا ممكن ما يجيش لنا مطر منيح على سبيل المثال. ليش؟ لأنه أنا بفلسطين بتأثر في منطقة البحر المتوسط وفي منطقة الشرق الأطلسي وفي منطقة أوروبا أكثر من المنطقة الاستوائية، لكن بشكل عام هاي الظاهرة هي عامل بيأثر في دورة الغلاف الجوي بالإضافة إلى عوامل أخرى. وفي الأخير يعني أنا كمواطن عادي في الأخير بدي أشوف إنه مثلا النشرة الجوية الصادرة عندي اليوم ليومين أو ثلاث أيام بتقول إنه شمس أو حر أو مطر بكفيني، تمام؟
0: صحيح. هلا
1: في انواع اخرى من التنبؤات الموسميه بتفيد المزارعين انه والله في عندنا مطر مبكر او مطر متاخر، هذا يرتبط مثلا بتغير مواعيد الزراعه او بالري التكميلي او الاعتماد على الري التكميلي او الزراعه هاي اشياء اخرى.
0: هلا اشياء اللي بتاثر. صحيح. يعني وصلت الفكره، لانه في تضخيم كتير لهي الظاهره على المواقع التواصل الاجتماعي وحديث عنها يتكرر من قبل الناس اللي هم مش مطلعين بشكل جيد. شكرا قصاي على هاي المعلومات اللي بتمنى انها وضحت الفكره عند المستمعين. شكرا جزيلا.
1: ان شاء الله.
0: يسعد صباحك. شكرا. شكرا.

مش هاي النانو، مش النين النينيو النانو اشي تاني بعرفوش. حبيب قلب النانو، النانو اشي ولا حدا مش عارف. حبيب قلب النانو

0: ظابط حاله.
1: صباح الورد يا إيمان ولمشغل أبو طون وبالأخص لأم حسن والحج سهيلة. هلا بمجدي المرايطة، أبو علي ذياب، الشوارب اللي بتحكمها حريم مالنا عتب عصحابها، يقول أبو علي. سلامات يا مهند. ميمونة سعد صباحها، الكلام الحلو اللطيف الجميل الفريش. أبو أدهم بيقول حابب أحكي جملة المفضلة، ما حدا لحدا وكل الناس كذبين. قديش حجم الناس اللي مخذولة من الآخرين، ولا واحد فيكم مش مخذول ومش خايب ظنه وأمله. مع الشيني إكسترا، تسوقوا واربحوا، تسوقوا ووفروا. ملمع الإطارات من البريق أو من سمارت، دوروا عليه في المتاجر.
2: يا محلى هالحلو الغالي، درج درج يا غزالي.
1: محمد البطبوط من كتر ما بوكل تونة الضيافة في سمكي ببطنه. مين اللي بعت لي رسالة؟ بعرفش يا محمد البطبوط، يا بطبوط والله ما بعرف. بقول في عايش، يعني انت عايش عالتونة، عالتونة الضيافة. على فكرة في ناس بيعملوا نظام غذائي قائم على نوع واحد من الطعام لفترة طويلة، فممكن محمد البطبوط متبطبط على التونة. بس تونة الضيافة عشان رائعة وبيج لايك لإلها. كيف الحال يا منال الشيخ؟ أهلا أهلا. رز الضيافة أحلى رز من هاني أبو النعيم المعجب في الضيافة. هاني أبو النعيم رايح جاي سري مري من أمام الزغلول، دايما شامم الريحة وبشتري من هناك. صباح الورد لمبتسم الأطرش وأبو وسيم، بيقول إنه إله فترة مهدي خيله، مهدي خيله أنو سلام، كنه بايع خيله مش مهدي. ليش انتو مش على الراديو تقليدي فش؟ علا ابو عون، علا مش فاهم الرسالة، مش فاهم شو المقصود. اهلا بمحمد عابد، فايق مسلم، صباح الفل لاهلنا في نابلس. سلم لنا على نابلس، بناية بناية، شارع شارع، فردا فردا. منى بتصبح اليوم عزم خواتها وبناتهم على الفطور في منتجات الضيافة، يا سلام، مع منتجات الجنيدي اللبني والمتبل زائد كلاية بندورة.
3: والغرور لما يصيب مشكلة.
1: الله يسامحك أنا مش مغرورة. هاي تلميح، هاي الأغنية ممكن نسمعها بالبرنامج اليوم. حلو هاي الفقرة، تلميح، يلا نسميها تلميحات. بدون تلميح وإنما بشكل مباشر دايركت دغري إلى قلقيليا، حيث نتعرف منكم نعرفكم ونتعرف إحنا وياكم على أسعار الخضار والفواكه الرئيسية مع عقيد قشمر اللي بيأكد لنا إنه في أسعار بالارتفاع. لماذا؟
4: ست نجوى يسعد صباحك. أسعار الخضار والفواكه اليوم في سوق قلقيلي طبعا الأسعار كلها بارتفاع، أسعار الخضار بالذات، لأنه هسه موسم كلب زراعة اللي هي الزرعة الشتوية والصيفية. هسه الزرعة الصيفية بخلعوها وبلشوا يجهزوا للزرعة الشتوية، فبتخف البضاعة جدا، فجميع أسعار الخضار في ارتفاع. عندك البندورة اليوم وصل كرتونة البندورة من 40 لـ55 شيكل، الخيار من 60 لـ70 شيكل، بقص الخيار تحت 15-17 كيلو، فيه الكوسة نفس الشيء وصل من 50 لـ70، البتنجان رخيص ب10 و15 البوكسة، منيح اللي فيه شيء رخيص. هو البطاطا الرملية بتعرف هسه في الشبلدية كلها الثلاجات اللي بتطلع الرملية والشوالات، الشوال بوصل 12 شيكل 13 شيكل في 4 كيلو، الرملية بتوصل للمستهلك تقريبا 3.5 ل 4 شيكل كيلتها. فليفل ملونة 5 شيكل، البصل 3 كيلو ب10 بعناه، بالكراتين طبعا بوصل شيكلين و20 جملة، يعني بتوصل كرتونة البصل 50 ل 45 شيكل كرتونة البصل. الليمون من شيكلين لثلاثة شيكل نازل. شخرة عنا الخيار قلنا لكم بارتفاع، الخيار بنوصل من 5 ل 6 شيكل اليوم. هذا بخصوص بشكل عام الخضار والأساسيات. الفواكه سعرها طري، يعني فشل المانجا المايا اللي بتنزل عنا في كالكيلي بتنباع تقريبا جملة ب15 شيكل، بتوصل المستهلك 17-18. باقي الفواكه زي التفاح زي الرمان زي البركوك النكترين الدراك معدله لحد 5 شيكل بوصل للمواطن قاعد، يعني مش غالي، يعني سعره مقبول. بس اللي سعرها قاعد بيرتفع اللي هي الخضار، والسبب كنا لكم موسم كلب زراعة، وفي الأسبوع هذا ضيف عليه عياد لعند اليهود، بصير طلبة من الضفة الخضار بتم تدخيلها للداخل، برضو بترفع الأسعار أزيد وأزيد، وكان الله في عون المواطن.

بالضبط 10 و10، صار لي تقريبا شهرين أو من شهر 6. في 90% من الحالات اللي بطلع فيها على الساعة على التليفون أو على هاي الساعة بتكون 18 و18، 10 و10، 11 و11، 22 و22. ما بلاقي عندكم تفسير.

0: رامي سمارة بيقترح نسميه أحا صباح. شو خطر في باله؟ طبعا كاتب منشور تكبير طويل عريض عن أحلى صباح على الفيسبوك.
1: يلعن فخيمتك بعزة فخيمت.
0: كيف أرد؟ كيف أرد؟ سلبتني كل الحب، سواء أحا ولا أحلى، المهم الصباح بحضورنا جميل. كان ودي نلتقي بكرة بيوم جديد بترد عليه مثل نجمات تبرق بالأخبار. لكن ظروفك غريبة، وانا كان ودي نلتقي. صباح الورد لعلي ماضي اللي بيصبح كمان على عشاق سحر ومتعة كرة القدم اللي هم أكيد أكيد جمهور برشلونة. اللي رايحين رحلة على الخليل، دالي اسمك بليز لو سمحتي ابعتي لي اسمك الصحيح، صلي أسبوعين بناديكي ابعتي اسمك الصحيح، ببطل أقرأ رسائل هيك رسائلك يعني. طيب محمد قباجة بيقول قرأت رسالتي ولا لا، لأنه فصل النت عندهم قرأتها ونص وخمسة. وانا كان ودي نلتقي بحياتي تشرقي مثل نجمة تبرق. عيد ميلاد سعيد لابن أخوها لشروق نضال، بدها أغنية على ذوقي. طبعا أنا مليش ذوق في البرنامج. هلأ سلام بزبطك في أغنية منيحة إلك يا شروق ولا نضال. أحلى نضال هاي لنضال، عيشوا. تطبيق زحيمان على الموبايل، اطلبوا ما شئتم يجيكم لعندكم، قهوة، شوكولاتة، نسكافيه. سامح بيقول لي في ناس ماخدين رشوة عشان يخربوا البرنامج. رامي سمارة. مين رشاه؟

0: أمير فريحات بيقول لك يا أدهم الجاسر أنت لازم تلحقه بفطور، يعني أنت ناشف وجلدي هكذا يتهمك، لازم تشتري الفطور وتوديه. علبة لبنة، علبة حمص إكسترا كلهم من الجنيدي، علبة متبل، علبة سلطة الذرة مع المايونيز، شاي الضيافة. أرقام على الواتساب بدون أسامي، في أرقام تحتها اسم بالعبري، أنا ما بقرأ عبري، ابعت لي اسمك الصح العربي. منار زكريا أكيد أول صباح لإلها من أول صباح منها لا جوزها محمود، ولا بيان أبو راسم إبراهيم وكل بنات المشغل اللي عندكم سلمين عليهم. إن شاء الله يا محمود تكون وصلت فكرة ظاهرة النينيو. بقول شكرا لكم استضفتوا قصاي، لأنه ما كنت عارف ولا إشي ولا فاهم أي إشي من هاي الظاهرة اللي بنحكى عنها في مواقع التواصل. بيهاولوا كتير، بيحاولوا
1: نسوك هبلوك سطلوك واستلموك،
0: شو كمان
2: سواد عيونه جنني
0: وجدان. أهلا بأهلنا في بيت تمرين. إيهاب شهوان عندي البطبوط كل يوم بجيب على الشغل تونة، زبون دايم لتونة الضيافة، هذا معناها عنده أوميجا ثلاثة كتير. طلع مش رامي سمارة المقصود بأنه في ناس مأجورة ترتشي عشان تخرب البرنامج، طلع حدا تاني.

0: ما في فاصل؟ قبل الفاصل اسمح لي بس انه نبارك لابو العبد عينا بوسي، يسعد صباحه ابو العبد، ونحكي له 2000 3000 20000 مبروك على لسه مش داخل يسمع. شايف انا لايف، انا بصبح على الناس لايف. ابو العبد سامع؟ حول
1: يا سيدي. مال الزناتي وفتوة وعمل لي انت المخ والعضلات عضلات ايه بس؟ فلح لي متصور لي ببكم عصايد غالية وفيها كوزين اسمنت وشالهم وطلعوا داينة في قلب
0: الليل. المهم ابو العبد عينا بوسي منبارك له لحصوله على الماجستير في الهندسة.
2: شو واثق بحلو شو قلبه قوي وقلبي من جمال ودايب مستوي.
0: كانت وهي كمان الأغنية منهديها لا صهيب ولأمير الخليلي، الشباب عاملين شغل كتير مرتب، يعطيهم العافية وإن شاء الله دائما الرزق على أبوابكم كتير. أحمد الصباح سامح منهديكم هاي الأغنية كمان، يلا بالعروة. أحمد الصباح بيقترح يسمع أغنية في قرية التوت عشان حابب يتذكر زمان. قرية التوت أنا بعرف في أم التوت، بس قرية التوت؟ ١٨ دقيقة بعد العاشرة، فاصل ونعود.
3: تناسب إيقاع حياتك. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة، والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا، ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
5: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين.

0: بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: صباح الورد من جديد 23 دقيقة بعد العاشرة مع بني زحمان الشيني اكسترا مطعم الزغلول مشاوي الزغلول مجمع سيلة الظهر التجارية ومنتجاتها من الضيافة إلى فريشة الجنيدي أشهر من نار على علم بنك القاهرة عمان بكل فروعه في فلسطين البريق سمارت ألترا سمارت مسك منتجات نظافة لكل شيء كل شيء
1: قولي لأمك عني ما قدرت أنا ملالي ليل الليل الليل الليل الليل
0: سلامات يا أبو إدريس ورامز عبد الباقي أبو العبد صباح الورد لؤي بقول كل الاحترام لقصي حلايقة ما بتابع غيره لؤي لأنه هو اللي بتوقع بدون مبالغة مثل بعض الراصدين فعلا قصي من الناس المعتدلين واللي بيحكي فعلا من الجانب العلمي عايد اللفتاوي احكي عن القتل عن اللي قتل أخته عشان حقها بالميراث رياض نافع بده أحكي عن الموضوع هذا أنا شفت على فكرة عنوان ما شوف التفاصيل يعني يتم أولاد أخته يقال إنه عندها أولاد يعني يتمهم عشان ما تأخذ حقها في الميراث شيطان شيطان أكبر وكمان بيطلب مني أحكي عن مبادرة علاء الرماوي كيف الناس تسابقت تسامح بعض وهم أغراب مش إخوة الخير فيا وفي أمتي الخير موجود دائما بس بدك تنبش عليه للأسف اللي ظاهر على السطح الأشياء السيئة الشوائب انضيف لجوة النانو والله ما بعرف يا سندس حبيب قلب النانو مش عارف ما حد يسألني أقول لكم ما بعرف صباح الورد لطلال زيتاوي ما في أحلى من لبنة الجنيدي وأحلى فطور يا سلام صحة وهنا خمسة وعشرين دقيقة بعد الساعة العاشرة في أحلى صباح بنك فلسطين يعني وهو ومستشفى المطلع من فترة أعلنوا عن حملة توعوية بنفذوها من أجل الحديث عن سرطان البروستاتا هذا السرطان أكيد من الأنواع السرطان اللي إحنا ولا حدا بحب إنه ينصاب بأي نوع من الأنواع سواء كان من الأنواع اللي ممكن التعايش معها مع إنه يمكن ولا نوع ومن الأنواع الصعبة السرطان بكل حالاته يفترض إنه نكون واعيين بكل أعراضه وبالفحوصات اللي لازم نعملها متى نعملها إذا في حدا في الوراثة إلى آخره لذلك اخترنا اليوم ضمن هاي الحملة أنه يكون معنا دكتور بشير أبو عقل أخصائي علاج الأورام وهو أيضا مدير قسم العلاج النهاري اليومي في مستشفى المطلع في القدس المحتلة أهلا وسهلا فيك دكتور بشير يسعد صباحك
2: يسعد صباحك صباح الإخوة المستمعين
0: يا هلا بيك نورتنا يا دكتور أهلا وسهلا فيك أنت وكل الأطباء والطواقم في المطلع وتحياتنا كمان لبنك فلسطين على هذه المسؤولية المجتمعية وهي حملة التوعية في البداية دكتور شو هو سرطان البروستاتا وهل هو طبعا حكرا ولا يصاب به إلا الرجال صحيح 100% هاي المعلومة
2: أول شيء بحب أتشكرك وأتشكر إذاعتكم الكريمة على الاستضافة وإتاحة هذه المساحة للحديث عن التوعية بسرطان البروستات وبنتمن دور كل إعلامي والإنساني في نشر الوعي الصحي وإيصال المعلومة الصحية الموثوقة لأهلنا حديثنا اليوم مش هدفه التخويف أو الترهيب لا سمح الله ولكن حتى نعطي المعلومة لأهلنا لأن المعلومة في السرطان بتشكل فرق كبير بين اكتشاف مبكر وعلاج متأخر
0: صحيح.
2: التوعية مش معناها أن نعيش بقلق ولكن أن نعرف كتش نسأل وكتش نفحص وكتش نراجع الطبيب بما يخص سرطان البروستاتا البروستاتا هي غدة صغيرة تقريبا حجمها حجم حبة الجوز تقع أسفل المثاني وبتحيط بجزء من مجرى البول سرطان البروستاتا بصير لما ببلش خلايا هاي الغدة بالنمو والانقسام بصورة غير طبيعية وخارجة عن سيطرة الجسم عمليا سرطان البروستاتا بصيب الرجال لأنه البروستاتا أصلا جزء من الجهاز التناسلي الذكري لكن من المهم أن نعرف أنه سرطان البروستاتا مش مرض واحد نفس السلوك بعض أنواعه ممكن أنها تكون صامتة بتنمو ببطء شديد وما بتسبب مشكلة طوال حياة المريض لكن في أنواع أخرى أكثر شراسة ممكن أنها تنتشر إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها في الوقت المناسب. يعني الأمر بيشبه إلى حد معين المركبات على الطريق، في جزء منها مش كلها بتمشي بنفس السرعة، جزء منها بيمشي بسرعة كبيرة وجزء منها بيمشي بسرعة بطيئة، فبالتالي أورام البروستاتا مش كلها نفس الخطورة.
0: مش كلها، بس كلها تصنف على إنها كانسر أو سرطان دكتور؟
2: نعم صح،
0: كلها ولكن
2: سرطان
0: حسب النوع. طيب في أسباب معينة تقود إلى هاي الانقسامات والخلايا ولا لسه مش مكتشفين يعني علشان تسبب السرطان؟ في أسباب محددة أكيد. ولا ما في؟
2: نعم صحيح، أكيد في أسباب وأسباب قوية، بس ما في سبب واحد محدد
0: نشير عليه. نعم
2: بالضبط، أو نتهمه أنه هو المسؤول عن جميع الحالات. يعني احنا مثل ما ذكرت المرض بصير نتيجة تغيرات في المادة الوراثية لخلايا البروستات، وبتتداخل فيها عوامل العمر والوراثي والعوامل البيئية ونمط الحياة. بس اللي انا حاب انوه لنقاط معينة انه سرطان البروستات مش مرض معدي، ما بنتقل بالعلاقات الزوجية ولا بالنشاط الجنسي، وليس له علاقة بنقص الرجولي. مش معنى وجود تضخم حميد في البروستات انه هذا التضخم ممكن يتحول لسرطان، لانه حالات السرطان والتضخم للبروستات حالتين مختلفات، لكن رغم امكانية وجودهما معا في نفس الشخص.
0: نعم، يعني يمكن انت نوهت بشكل غير مباشر لبعض الاقاويل اللي في المجتمع يوصف بها الرجل عندما لا سمح الله يصاب بهذا النوع من السرطان، مفاهيم خاطئة عند المجتمع وعند الناس.
2: من أسباب السرطان هو زيادة الهرمونات الجنسية، فهذا ما له أي علاقة بالرجولة أو نقص الرجولة.
0: أكيد نعم. طيب أنت حكيت عن أكيد الفارق دائما في أي مرض هو عمليا الاكتشاف المبكر، هل من السهل اكتشافه مبكرا؟ بمعنى كمان هل في أعراض تظهر مبكرا ممكن تقود الشخص للطبيب من أجل التشخيص؟
2: لا، الجزء الأول من سؤالك إنه هل من السهل اكتشافه مبكرا؟ نعم، يعني ممكن إنه نكتشف كثير من الحالات مبكر. المشكلة إنه سرطان البروستاتا زي ما حكيتك في بداياته ما بيسبب أي أعراض، مش لازم إننا نستنى حتى تظهر الأعراض عند الرجل على أساس إن نروح للعلاج أو إننا نبحث عن طبيب للاستشارة.
0: عشان مش شرط يكون في أعراض دكتور، مش شرط يكون في أعراض، يعني ممكن يكون موجود لا سمح الله ومش مبين أعراض، وبالتالي هي الفحوصات الدورية مهمة
2: 100%. عشان هيك إجت أهمية الكشف المبكر، يعني أهمية الكشف المبكر هي حتى نكتشف المرض قبل ما يظهر بشكل سريري على المريض. وبالأخص إذا اكتشفناه مبكر في مجال للشفاء التام. طبعا أهم وسيلة للكشف المبكر هي تحليل الدم المعروف بفحص البي اس اي، وهو بروتين بتفرزه غدة البروستات في الدم سواء المصابة بالسرطان أو غير المصابة. طبعا وبحب أنوه بما أنه بحملة مستشفى المطلع بالتعاون مع بنك فلسطين الفحص مجاني في العيادة المتنقلة التابعة لمشفى المطلع. فحص البي اس اي ممكن مناقشته مع الرجل الواعي بفوائده طبعا وفق الارشادات من الجمعية الأوروبية للأورام والمعهد الوطني للسرطان.
0: نعم.
2: للأشخاص اللي عمرهم 50 سنة فما فوق بدون أي وجود أي عامل خطورة إضافي، أو اللي أعمارهم 45 فما فوق مع وجود تاريخ عائلي لسرطان البروستاتا، أو المرضى اللي عمرهم 40 سنة فما فوق للي بيكون عندهم طفرة البراكا 2. فإذا كانت نتيجة البي اس اي فحص الدم غير طبيعية مش معنى ذلك انه الشخص عنده لا سمح الله سرطان.
0: تمام.
2: فممكن نعيد الفحص، ممكن نبحث عن اسباب اخرى بترفع معدل البي اس اي، وممكن في الحالات المشتبه بها ان نروح ناخذ خزعة لتأكيد او نفي التشخيص.
0: التشخيص اذا
2: بالتالي فبالتالي تحليل البي اس اي هو جرس تنبيه مش حكم نهائي انه بوجود السرطان، ومش معنى ارتفاع البي اس اي فحص الدم انه تلقائيا انه الرجل مصاب بالسرطان، ممكن يرتفع نتيجه تضخم للبروستات الحميد او التهابها. الشغله الثالثه انه احنا ما بنعالج رقم مكتوب في تحليل، احنا بناخذ المريض كصوره كامله له عمره حالته الصحيه تاريخه العائلي ظروفه الخاصه والشغلة الأخيرة وأنا حابة أنبه عليها، الفحص المبكر. مش إحنا بدنا ندور على مرض، يعني ممكن إنه شغلة إنه نعمل توعي لسرطان البروستاتا إنه إحنا قاعدين ندور على حالات للإصابة بسرطان البروستات، لا، هذا الإشي إطلاقاً هو الهدف منه إنه نعطي أنفسنا ونعطي أهالينا فرصة لاكتشافه في الوقت اللي بيكون فيه العلاج أبسط وأكثر نجاح وفرص الشفاء
0: وأسرع طبعاً، أكبر وأعلى. في أي مرض في عوامل بتزيد من الخطر؟ يعني إحنا ذكرنا هلأ دكتور أنت بتقول 50 إذا كان الوضع الطبيعي، 50 فما فوق، لكن 40 فما فوق إذا عندهم طفرة، يعني 45 إذا كان في عوامل أو عوامل وراثية. إيش في كمان أشياء ممكن تعزز خطر هذا النوع من السرطان عند الرجال؟
2: يعني أهم عوامل الخطورة أول إشي العمر، هو العامل الأقوى، يعني بيزيد الخطر كل ما زاد العمر بعد سن 50 في الشخص اللي ما عنده تاريخ عائلي أو ما عنده طفرات. الشغل الثاني التاريخ العائلي، يعني بيزيد الخطر بس مش معنى ذلك إنه الإصابة حتمية. إذا كان لا سمح الله الأب أو الأخ مصاب بسرطان البروستاتا أو بالأخص في عمر مبكر. العوامل الوراثية زي ما حكيت إنه طفرات البراكا مثلا، براكا 1 وبراكا 2،
0: هذه بيكون عارف هل مريض دكتور إنه عنده هاي الطفرة؟ لا. بيكون ولا
2: ما بتكون معروفة، بس متى المريض أو لا سمح الله الشخص العادي، احنا بنحكي عن الشخص العادي لأنه احنا طالما إنه
0: مش خبير طبعا، نعم،
2: بنحكي عن توعي، احنا بنتعامل مع شخص سليم لحد ما يثبت العكس. لما الشخص بيشك فيها لما يكون في حالات متعددة في العيلة مثلا من أقاربه درجة أولى عندهم سرطان ثدي، سرطان مبيض، سرطان بنكرياس، سرطان بروستاتا، فهاي بخلي الشخص اللي موجود ضمن هاي العائلة على استعداد وراثي للإصابة.
0: حتى لو كانوا إناث دكتور، حتى لو كانوا في العائلة إناث مصابين ببعض الأنواع.
2: نعم
0: كمان.
2: نعم. طبعا إناث مصابين بسرطان الثدي، مصابين بسرطان المبيض أو البنكرياس، هاي بتخلي الأقارب من درجة أولى الذكور على استعداد وراثي إنه يصير عندهم خطورة أكثر للإصابة بسرطان البروستاتا.
0: جميل. طيب.
2: بالإضافة طبعاً للرجال من أصول إفريقية لأنه أكثر إشي بيكون عندهم الطفرات البراكا، وبكون المرض أكثر شراسي، السمنة والتدخين ونمط الحياة غير الصحي.
0: نعم. بدقيقة ونص دكتور تقريباً، يعني إحنا بنحكي كمان عن البروتوكول العلاج اللي أنتوا بتتبعوه، وأنت كمان يعني مدير قسم العلاج النهاري اليومي في داخل مستشفى المطلع، هل بيختلف؟ أكيد بيختلف ما بين إذا كان سرطان بنوعه المخيف لا سمح الله والعنيف، أو اللي ممكن التعايش معه، أو ربما في المراحل الأولى أو المراحل المتقدمة من المرض، في بروتوكولات مختلفة ولا كلهم نفس البروتوكول؟
2: لا طبعا هناك فرق كبير، ما في بروتوكول واضح بيناسب جميع المرضى. احنا بنختار العلاج بناء على مرحلة المرض، على درجة شراسة الخلايا، على مستوى فحص البي اس اي، على نتائج الصور، عمر المريض، حالته الصحية، برضو رغبته بعد مناقشة الفوائد والأثار الجانبية معه. فبالتالي سرطان البروستات ما في وصفة واحدة بتناسب الجميع، فالعلاج بنفصله حسب مقاس المريض ومرحلة مرضه. إذا اكتشفنا المرض بمرحلة مبكر والمرض كان موضعي، فهدفنا في كثير من الحالات هو الشفاء التام. الخيارات بتكون جراحة أو علاج إشعاعي أو المراقبة النشطة. وبالحب أنوه أنه كثير من المرضى ممكن يروحوا لسيرفيلانس أو مراقبة نشطة.
0: نعم.
2: معنى ذلك أنه يعني المراقبة النشطة لا تعني إهمال السرطان أو الانتظار بدون تدخل، ولكن هي متابعة دقيقة ومنظمة من الدخل خلالها إذا ظهرت علامات تدل على تغير سلوك الورم. والشغل اللي بدي أكد عليها أنه الحكمة الطبية أحيانا بتكون في العلاج، ولكن الحكمة الطبية في نقاط أخرى وفي مواضع أخرى بتكون في تجنب علاج ممكن المريض ما بيحتاجه.
0: صحيح، صحيح جدا. شكرا جزيلا دكتور على هاي المعلومات اللي بتمنى انه يكون لها صدى توعوي في اذهان المستمعين، وتحديدا الذكور الرجال اللي اذا كان عندهم اي عامل خطر يبادر من اجل المشاركة او الذهاب للتشخيص وللفحص والاطمئنان على نفسه حتى لو ما في شيء، والحملة مجانية من قبل مستشفى المطلع وبنك فلسطين. شكرا جزيلا دكتور بشير ابو عقل اخصائي علاج الاورام. حمام مدير قسم العلاج النهاري اليومي في مستشفى المطلع، على وجودك معنا. سعد صباحك.
2: سعد صباحك.
0: هلا بك، نورتنا.
2: العافية على الجميع.
0: شكرا دكتور.

0: حطيت العلة.
1: تعرف انه حاسة من الصبح انك رح تحط هاي الاغنية؟
0: حطيت العلة
1: والله حلفت على 10:15 لما انت حطيت بعد عقيد قشم تأكدت انك رح تحط هاي الاغنية.
0: يسعد قلبك الروحة
1: خذوني اقرأ المستقبل.

0: القعدة بالفي. صباحك جميل أنس الفارس. إمرواد بتسأل إذا أنا بحبكم قد ما أنتوا بتحبوني وأضعاف مضاعف يا إمرواد، بس أنا ما بحبش أحكي عن جد.
1: حب تطلع فراجة
0: يما الغيرة. المهم أنا سرداد باعت لي صورة على الواتساب للعناب تبعه اللي مستوي، بس هذا مش تبع السنة، العام. سلامات يا ديانا طليب إليك ولسائق التاكسي عمو أبو أدهم الغالي، يسعد صباحه. اليوم البرنامج مش للساعة 12 ولا لل 11 حتى يا منصور، لل 11 إلا. الأرقام اللي بدون أسامي رح أعرضي عن رسائلكم لأنه مش معروف يعني مين هي.
2: وشفت المكسبات تكسي عم بي.
0: أم يوسف جارتها لأم جهاد مناصرة الآن رايحة عندها أم جهاد لحتى تشرب لها فنجان قهوة آل زحمان.
2: جاهل لا جاهل والشايب للخيط يا رب.
0: سمير الريان ينتعش لما بيكون مع أحلى صباح. أحلى ولا أحلى صباح؟
2: شفت المكسبات تكسي عم بيقصدر بالحال.
0: بنيات مشغل الفقي من بيت مرين إن شاء الله يا فخرية الشفاء العاجل وصقرية صقرية وفخرية. صباح الخير لأبو يمين من العيون تدمع، هيك صاحب الله هيك الاسم. أبو جواد درويش بيسأل لسه سلام بيسرق تين؟ يا جماعة ما اسمهاش سرقة تين، السرقة في ديننا مش هيك انك تاكل عن شجرة.
3: مليون بينحكى في يوم الايام، واذا اموال دولة من جيبة ابوك عم يسرق هو.
0: قلنا لكم سلام كمان امتكتك في السرقة، يعني ما بيسرق الظهر، لا بتكون حبة التين شوب نار لازم باردة الصبح.
2: دور على الدوار ودار الحاكي
0: كون يدور وين في شجرة التين بعدين. مش كل الأنواع بتعجبه، بليز بوقف عند الشجرة بتطلع عليها أوه هاي حبتها مش زاكية. شحاد ومشارط. صباح الورد يا عيسى العجولي إلك ولموظفي شركة واصف مطيع. علاء ياسين وأبو رأفت صلاح طميزي صباح الورد. والله اليوم يا سامح عن جد إنه صفنته غريبة وصفنتي أغرب. سلام قصدي. تحية لفادي كبها، أهلا وسهلا يا فادي. شكله اسمي ممحي من عندكم حسام البكري اللي بمحاه، هاي نحط لك. مش عارفة شو اللي بصير في الواتساب هون بجد، مش عارفة بسيف الاسم بطلع لي مش راضي. لحظة
2: يا ولد يا ولد.
0: هاي حسام البكري إن شاء الله يضل مسيب، مش عارف ليش بشيل بعض الأسماء والتحديثات. أحمد أبو طول بقول لك يا أمير فرحات ما أنت بتفطر صبحت عند الزغلول، فلشو بتطلب فطور من أدهم الجاسر واللي عشان ما تعزمهم واللي قبض الصبح 300 دولار. مين اللي قبض 300 دولار؟ بلشنا نبص في خير الناس.

0: هديل متطاوشة فيه بين الأصدقاء حروب ومشاكل، فسلام حط لهم أغنية صالحه يعمل لك إشي خير على الهواء. صباحك يا منير ولا عايش شويكي. عمبود بيقول لي بما اني انا بطلع على الساعة دايما بتكون مثلا 10 و10 11 و11، فهذا بيعناها انه في حدا بيفكر فيي. فكر فيي والإلوس من شهر 6 بيفكر. شو بيفكر؟ يجي نشوف مين. مين انت؟ مين اللي بيفكر فيي؟ امرواد سندس مين؟ ام جهاد
1: من انتم؟
0: صباح الورد يا أيمن الشيخ. سعادة بصب على حماتي حياتي، بتمنى لها الصحة والعافية. حماته هو، حياته هو. الله يخلي لك يا شوف، هو الخوف من المدام بكفة والخوف من الحما بكفة تانية، عشان نكون واضحين.
2: الشلنكبات بعيد بقى يا موس، وانت كمان يعني عايز دورية كبيرة عشان الشلنكبات.
0: هاي للي متطاوشين، للي متزعلين، للي مختلفين. الحياة مش مستاهلة أقصر من إنك تقضيها وإنت زعلان.

صباح الورد يا أمير رضوان، امبراء، حميد حمدان، أبو زياد عادي لو صبحت متأخر وبدري، أهلا وسهلا، نورنا بكل الأوقات. الشباب في يومي كيك، أهلا وسهلا. رامز بيقول لك يا أبو إدريس وعماد الرعد يصعب صباحكما، جميل وجيد وحلو. إيهاب شهوان يشك إنه النانو هو نفسه سلام الأطرش. يعني إنسان النانو. أم عبيدة بتقول اليوم حلوين الأغاني كتير. عمري وزماني هادي يا دنيا هادي داوي بالشوق أراضي. أبو مراد بصب على أمونة، جهزي حالك اليوم أحلى طلعة. طلعة وين؟ عدير شرف عزغلول. والله كانوا فنانين عن جد، الأغاني حلوة كاينة فيها حركة. حبيب قلب النانو فرق شاسع. مهدي أبو اسماعيل نفسيته اليوم متجعلكة. أبو العبد قاعد قدامه كتلة كآبة متربعة على الكنباية. هاي الأغنية منهديها لمهدي وأبو العبد.

0: ليش الراديو بيقطش يا أمير؟ ليه؟ فتح النت وشغل مباشر لازم يسمعنا. طيب بالنسبة لك يا أحمد أبو طول بقول لك أمير لا تكلك، رح يأخذك يوما مع الزغلول ويشبعك مشاوي. مصطفى كمان بتقول يسلم وسلام على الأغاني اليوم. أما طلعت أمونة فمفاجأة. طب أنا بدي أعرف، قولي ليها إلي وما بحكيها. أبو المراد بتقول لك أمونة ولا يهمك، حتاخدني نتعشى برا ولا شو؟ أنا وياها بنسأل، صار عندي فضول. يمكن يا أمونة ما أخدك تتسوقي في الشني إكسترا، والله العليم ممكن يفاجئك هاي المفاجأة.
1: من وش العقلاء لا لا اربط فرمل يا سواء و و
0: خلاص ما رح أحكي. أبو مراد وين ما أخد أمونة لأنه حكالي
1: اربط فرمل يا سواء و
0: ما حدا ما برتشي أنا مقابل المعلومة. صباح الورد يا محمد. إن جهاد الأغاني نار يسلموا. أبو يزن هلا. سعادي بيقول حماتي حبيبتي شو ما حكيتوا احكوا يا غيرانين يا مكيودين. الله يسعد قلبها وإن شاء الله أضل في القلب دائما وأنتوا في قلبي. صباحك يا إمرواد. سامح بقول اللي بده ينفضح يدعي فضيحته ما تكون زي سلام المسخم أكل حبتين تين كل أمة محمد ماسكينها عليه من 10 سنين اليوم. منار بتقول لازم البرنامج يضل الساعة 2 كل يوم. نو نو نو والبرامج الثانية ان شاء الله يا سعاد اليوم حماتك حبيبتك حياتك شو تعمل لك منسف ينسف كل اللي بيكرهوك وبيكرهوها. منسف اللحم هبرة من عند الزغلول تزغلل زغللة على دير شرف. الرز مفلفل بالسمن البلدي كامولينو الضيافة. كامولينو هو ابن عمه لرز الضيافة الحبة الطويلة. منسف لبن رايب ميكس مع جميد الجنيد السائل. يا السلام على الطعم والقوام. إن شاء الله جنبهم يا رب يكون في حساب في بنك القاهرة عمان إذا حماتك مريشة. يا سعادة ممكن تحط لك 100-200 دولار في حسابك، ليش لا؟ بعد ما تغوص في لحمة الزغلول وتاكل المنسف لا تنسى تغسل إيديك قبل وبعد. بتصبح عليكم شركة البريق مع صابون الإيدين أبو 4 روائح أو أكثر، كل ريحة أحلى من الثانية. الشيني إكسترا من المبارح للسبت الجاي، أسبوع التوفير على مواد التنظيف إضافة لعروض أخرى لا تنتهي. عروض من عشرات الأصناف وإطلع. فنجان القهوة بعد المنسف إشي أساسي مع حبة شوكولاتة من شوكولاتة زحيمان. زحيمان شوكولاتة وأكثر قهوة وأزكى وأغنى. شكرا لكم جميعا. هاني أبو النعيم غادة، وإن شاء الله يا ربي أنه الأغاني أعدتكم للجيل اللي أنتم بتحبوه للأشياء اللي بتحبوها. هذا المود وغيره من المود الأغاني رح تسمعوا للساعة 1 اليوم، فيكم تضلوا على الاستماع. هاي سلام وعدكم بأغاني حلوين. بس قبلنا شو دخلني بالساعة للساعة واحدة؟ أنا أقول لي شو بدنا نختم، إيش الأغنية بنختم فيها؟
2: حصدق عيونك لو تخلي القمر يحلو.
0: فادي ماضي، سلام الأطرش، وأنا نجوى الحمدان.
2: فتحتي
0: القمر حلو من عند أهله.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
1: في كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد طفل وشاب صباح اليوم متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. إصابة صيادين بجروح صباح اليوم برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة بحر مدينة غزة. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة يعود لعائلة أبو ميال. صحيفة هآرتس العبرية تقول إن إسرائيل تستعد لاستمرار الحرب لعامها الرابع على التوالي، رغبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركائه بذلك. صحيفة معرفة العبرية تقول أن هناك حالة تأهب كبيرة في صفوف الأجهزة الإسرائيلية خشية من هجمات تطال إسرائيليين في الخارج. استشهاد 11 لبناني بينهم رضيعان ومسعفان وإصابة 5 آخرين الليلة الماضية في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى ومركبة في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. بيانات شحن اليوم تظهر أن المستوى اليومي لعبور سفن السلع الأولية من مضيق هرمز بلغ 10 سفن خلال الأيام 10 الماضية، وهو أدنى مستوى منذ مايو أيار الماضي، وذلك عقب ضربات أمريكية وإيرانية استهدفت ناقلات. أسعار الذهب تستقر اليوم وسط ترقب المتعاملين صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بحثا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: توفير اليوم بأربك المليون بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: أنا أريد،
10: أنت أريد،
9: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أريد،
13: أريد، طور عالمك.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: رايا FM بتناسب إيقاع حياتي.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.
1: الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد طفل وشاب صباح اليوم متأثرين بجراحهما التي أصيبا بها بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قوات الاحتلال تشدد اليوم إجراءاتها العسكرية في محيط قرى جنوب محافظة نابلس، حيث أغلقت بوابات قرى يتمة من جهة زعتر وقبلان من جهة الساوية وعقرب الغربية وبوابة زعتر المؤدية إلى بلدة حوارة، ومنعت الدخول والخروج منها، بالإضافة إلى اقتحام المستوطنين الشارع الواصل بين زعتر ومدخل عقرب جنوب نابلس. جيش الاحتلال يعتقل فتى من مدينة جنين ويعتدي بالضرب على والدته خلال اقتحامه حي حليمة السعدية. قوات الاحتلال تهدم اليوم منزلا في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة يعود لعائلة أبو ميالة. صحيفة هآرتس العبرية تقول إن إسرائيل تستعد لاستمرار الحرب لعامها الرابع على التوالي، رغبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركائه بذلك. صحيفة معرف العبرية تقول إن هناك حالة تأهب كبيرة في صفوف الأجهزة الإسرائيلية خشية من هجمات تطال إسرائيليين في الخارج. استشهاد 11 لبناني بينهم رضيعان ومسعفان وإصابة 5 آخرين الليلة الماضية في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مبنى ومركبة في بلدة كفر رمان جنوب لبنان. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق والرطوبة مرتفعة في معظم المناطق، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راية دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
8: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أحنا أريد.
12: أريد طور عالمك.
13: أغنيات الزمن الجميل

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: الجودة بتنعرف بالتجربة، والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خليه دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: راية تيفي برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.
1: الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا على راية أف أم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب أوقاتكم سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم في لقاء جديد مع الواحدة الإخبارية من راية أف أم، والبداية بالعناوين. شهيد في هجوم المسلح للمستوطنين على حجة، وفي عقابة صاروخ ومواد متفجرة وبنادق وخلية. أوامر بإخلاء بؤر استيطانية في مناطق بات تحت ضغط أمريكي. وفي انتخابات الكنيسة خريطة التحالفات بدأت تأخذ شكلها النهائي.
1: الواحدة الإخبارية على راية أف أم.
2: سنكون وإياكم سيداتي سادتي مع تفاصيل هذه الملفات، ولكن بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
3: طب مساء كرامي بكل الخير وأنتم مستمعينا كذلك، أهلا بكم. استشهاد مواطن بعد إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال ظهر اليوم بزعم تنفيذ عملية طعن أصيب بها مستوطن بجروح خطيرة قرب قرية أوسرين جنوب نابلس. الإعلان عن استشهاد مواطن وإصابة آخرين قبل ظهر اليوم بعد قصف طائرات الاحتلال دراجة نارية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، بينهم طلبة مدارس خلال اقتحام الاحتلال بلدة قبلان جنوب نابلس. جرافات الاحتلال تهدم اليوم 3 منازل تعود لعائلة أبو ميالي في بلدة بيت حنينة شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد 21 مواطنا. جيش الاحتلال يبلغ المستوى السياسي في تل أبيب بضرورة تعزيز قواته من أجل حماية المستوطنات والبؤر الجديدة التي أقيمت في شمال الضفة الغربية المحتلة ولمواجهة عنف المستوطنين. محكمة العدل الدولية تبدأ النظر اليوم في اعتراضات ألمانيا على دعوى قدمتها نيكاراغوا، وتتهم فيها برلين بمساعدة إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة عبر الدعم العسكري الألماني. بلجيكا ترفض استقبال 13 طالبا من قطاع غزة رغم حصولهم على تأشيرات ومنح دراسية، خشية أن يدفعهم ذلك إلى طلب لم شمل عائلي أو تقديم طلبات لجوء.

0: في البلاد. أخيرا، توقعات بإعلان المفوضية الأوروبية اليوم عن زيادة استثمارات الاتحاد الأوروبي في غرينلاند وتعزيز العلاقات السياسية مع الإقليم الدنماركي الواقع في القطب الشمالي الذي يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضمه للولايات المتحدة. هكذا ينتهي موجز الأخبار، لكن المزيد تابعوه من خلال أثيرنا وموقعنا الإلكتروني ومنصاتنا الرقمية. والآن عودة إليك رامي في الواحدة الإخبارية وملفاتها.
1: الواحدة الإخبارية،
2: مرحبا بكم من جديد. استشهد شاب في العشرين من عمره وأصيب آخرون في هجوم مسلح غير مسبوق للمستوطنين على قرية حجة شرق قلقيلية الليلة الماضية. وأعلن عن استشهاد طالب الطب في جامعة النجاح الوطنية عمر محمد طوباسي متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس خلال هجوم المستوطنين الذي تم تحت غطاء من جيش الاحتلال على المنطقة الشرقية لقرية حجة، وكذلك أوقع الهجوم 5 إصابات. رئيس مجلس قروي حجة أمجد بصلات:
3: ليلة 10:30 تقريبا تعرض بعض المنازل في المنطقة الشرقية من القرية لهجوم طعام من المستوطنين مسلحين بالسلاح بشكل كامل، وهجوم غير مبرر، يعني ما كان تواجد لأي أحد أو أي عمال استفزاز، بالعكس تماما بيوت آمنة مستقرة تعرضت لإطلاق النار وشتائم وتهجم على المنازل والمركبات. تجمع أهالي القرية بشكل سريع يعني إلى حد من هذا الهجوم وعدم تقدم المستوطنين، كان وقفة استفزازية منهم بشكل كبير. بعد فترة بسيطة حضر جيش الاحتلال وحاصر الموجودين، وبعدها تم إطلاق النار من المستوطنين، تبع إطلاق نار من الجيش، قنابل غاز، قنابل صوت. نتج عن ذلك طبعا 5 إصابات وشهيد الشهيد المرحوم عمر محمد طوباسي 20 عام ومن طلاب جامعة النجاح الثانية ثانية طب، و5 إصابات تتفاوت بين متوسطة وخفيفة، والحمد لله مع متابعتنا للمستشفيات وحالتهم الصحية باستقرار الـ5 إصابات. طبعا هذه الهجمة أتت من بؤرة استيطانية وقيمة من تقريبا 2 في قريبة من المنطقة، وكانت عملية استفزاز أكثر من مرة، لكن مش بهذا الشكل. كان مرورهم ما يسمى تركتورون، عملية استفزاز الأهالي، لكن ما كان في إطلاق نار. فليلة الأمس كانت تصعيد مقصود ومرتب، عملية استفزاز كبيرة لجر الأهالي لما حصل ليلة. طبعا الرواية الإسرائيلية راح تكون مغايرة بشكل كامل، يعني نحن القرى أو الأهالي المواطنين الفلسطينيين يقوموا باستفزازنا والهجوم علينا، وروايات يعني هم يعني خبرين بهذا المجال، فقلب الروايات وقرب الحقائق هي يعني مهنة لديهم، فهذا بكون الهدف. وغير هيك انه احنا كمستوطنين لاش خاضعين لا اي رقابة ولا اي قانون، لا دولي ولا غير دولي، ناس اللي ارض ارضنا هيك بعتبروا، وبدنا نفوت وبدنا نقتحم وبدنا نطخ وبدنا نعمل اللي بدنا. فهذه الفكرة عند المستوطن الحالي بشكل عام. حجة موقع طبعا استراتيجي، هي منتصف 3 محافظات وفيها طرق رابطة بين المحافظات نابلس قلقيلية تركيا، ممر رئيسي واستراتيجي، فأي خلل في الطرقات أو الشوارع هي فعليا قطع طرق عن محافظات أو تواصل محافظات مع بعض، فهذا الموقع الاستراتيجي أكيد هو هدف بالنسبة لهم. حاليا هو الفترة الأخيرة يعني خلال العامين أو 3 أقيمت أكثر من بورة في منطقة غرب القرية بين قرية حجة وكوبر لاكس وباقي الحطب، وتم قطع طريق رئيسي بين القريتين أو 3 قرى، وتقريبا من 2 بعد أحداث تل مباشرة. أقيمت بؤرة استيطانية جديدة، وعداك عن تجريف بحجة شوارع أمنية أو شوارع استيطانية، تجريف مئات الدونمات وانتهاك الأراضي والشجر والحجر والحيوان. يعني ساحة حرب بتحس المستوطنين بشكل يعني فردي، وطبعا هذا على مسمع ونظر الجيش والحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي بشكل كامل.
2: زعمت سلطات الاحتلال العثور على صاروخ من دون منصة إطلاق في بلدة عقابة شمال طوباس، وجاء في بيان مشترك للجيش والشباك والشرطة أنه تم تفكيك صاروخ وسلاح أوتوماتيكي وكمية من المواد المتفجرة في موقع كشف عنه أحد المعتقلين بعد إخضاعه للتحقيق. وعلى خلفية معلومات استخبارية وتحقيقات استمرت عدة أشهر، جرى اعتقال 10 مواطنين بداعي الانتماء لحركة حماس وتخطيطهم لتنفيذ عمليات وتنظيم بنية تحتية مسلحة. الباحث في الشؤون الإسرائيلية علاء الرماوي اعتبر أن حكومة الاحتلال تعمد إلى تضخيم أحداث كهذه سعيا لإبقاء الشارع في الدولة العبرية في حالة من عدم الاستقرار الأمني، ولتبرير ما يقوم به الجيش من عمليات وانتهاكات في الضفة الغربية لا سيما مخيمات ومناطق الشمال.
4: الاحتلال الإسرائيلي يزعم بأن هناك خلية عسكرية تكونت من 10 أشخاص، هؤلاء كانوا يخططون لسلسلة عمليات، ووصلت هذه المجموعة لمرحلة متقدمة للتخطيط لعمليات وعثر على صاروخ. الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يصدر ذلك بأن كتائب القسام في منطقة شمال الضفة الغربية تعيد ترميم نفسها وبدأت بالنشاط المرتفع كما وصف الإعلام الإسرائيلي، يصل إلى حدود التخطيط لإطلاق صواريخ وغيره. وأنا برأيي هذه الإعلانات تأتي متكررة في الفترة الأخيرة للحديث عن حملة أمنية واسعة في الضفة الغربية لملاحقات، للقيام بهجمة واسعة في مناطق الضفة الغربية تحديدا في مناطق المخيمات وشمال الضفة الغربية. أنا برأيي هناك 3 أسباب لهذه الإعلانات، هي تأتي قبيل الانتخابات الإسرائيلية وحديث الحكومة الإسرائيلية اليمينية عن إنجازات أمنية متعلقة بالضفة الغربية، وتستخدم تضخيم أنا برأيي حال المنجز في هذا الجانب. الجانب الآخر هو متعلق أيضا بسعي نتنياهو لخلق حالة، أو سعي اليمين الإسرائيلي لخلق حالة مخيفة للجمهور الإسرائيلي بأن هناك عصا أمنية ما زالت تلاحق الإسرائيليين، وبناء على ذلك هناك رفع لوتيرة التخويف من خلال الصياغة الأمنية. وإحنا شاهدنا بأنه كيف صيغ الغبر على القنوات اليمينية وكأن الضفة الغربية تحول إلى ساحة مواجهة حقيقية. الجانب الثالث وهو مرتبط أيضا بحالة التسويق العالمي التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تريد أن ترسل رسائل العالم بأن هناك مبرر لما يقوم به الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. هذه القواعد برأيي هي التي تقف أمام منهجية التصعيد في الضفة الغربية والدافع للصيغ المبالغ فيها نتقديري لما يتم إعلانه من قبل المؤسسة الإسرائيلية في هذه المرحلة. شوف، الاحتلال الإسرائيلي أعلن منذ 4 سنوات حتى الساعة في سلسلة من الإعلانات المختلفة الحديث عن دوائر من الاكتشافات الإسرائيلية لصواريخ كانت أعدت للإطلاق أو أطلقت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، واعتبر ذلك خطرا استراتيجيا كبيرا إذا انتقلت هذه الثقافة إلى الضفة الغربية. لكن بلا شك الاحتلال الإسرائيلي يدرك بأنه، وكان هناك حديث من الشباك الإسرائيلي في تقرير نشر في الأيام الماضية على القناة 13 الإسرائيلية وباقي وسائل الإعلام الإسرائيلية، لأن الضفة الغربية هي قريبة من حالة الانفجار، والحديث على الانفجار سبب الأوضاع الأمنية الاقتصادية الأمنية المتضاعفة في هجمتها، بالإضافة إلى الهجمات للمستوطنين، والتي أشارت إلى أن هناك حديث أو هناك تقديرات لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن حالة الاستمرار في وضع الضفة الغربية على ما هو عليه ينبئ بأن هناك عملا ما يمكن أن يخرج الضفة الغربية. الحديث عن الانتقالة كما قالت القناة 12 الإسرائيلية للتفكير بهذا المستوى يجعل الأمر مقلق لدى المستوى الأمني والإسرائيلي، ويعد إشارة إلى أن المنهجية المتصاعدة في الضفة الغربية قد تأخذ انحنايات كبيرة في المرحلة القادمة، والأوضاع الخانقة في الضفة الغربية تأخذ الأمور إلى المجهول كما قال أحد كبار المحللين الإسرائيليين، ويطالب بحكومة أي حكومة قادمة والأمين الإسرائيلي أن ينظر إلى حالة الأوضاع في الضفة الغربية إلى عين الجدية، ويتذكرون في حالة التحليل كما كتبت مثلا صحيفة هارت أن الأوضاع الاقتصادية في غزة جرت إلى حروب نحن نعيش ظلالها منذ 3 أعوام، ويذكر الكاتب بأن خطورة المأزق الاقتصادي يمكن أن يقلب الأمور رأسا على عقب.
2: يقود رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ما سمي بالنشاط الحازم والمباشر لإخلاء بؤر ومواقع استيطانية تم استحداثها مؤخرا في المناطق المصنفة باء إثر ضغوط شديدة يتعرض لها من قبل الولايات المتحدة. وذكرت صحيفة يدعو تحرنوت العبرية أن الإدارة الأمريكية تشعر بقلق بالغ من احتمال اتساع نطاق الأحداث وتدهورها في الضفة الغربية على خلفية التوسع الاستيطاني في مناطق باء. وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو أوعز لوزراء حكومته بتقديم الدعم لقادة الجيش في خطوات إخلاء البؤر من تلك المناطق. للتعليق على ذلك، كان لنا هذا اللقاء مع أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية الدكتور علي الجرباوي، حيث سألناه أولا عن واقعية ممارسة واشنطن ضغوطا على تل أبيب فيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني.
5: قد يكون هناك يعني ضغوط أمريكية حاليا، ولكن هذه الضغوط لن تؤتي بالنتائج المتوقعة، لأنه هناك حملة انتخابية في إسرائيل، والإدارة الأمريكية تعي الضغوط التي يخضع لها نتنياهو، لذلك هي تطلب منه وقد يستجيب في بعض المناطق المعزولة في المنطقة باء، ولكن ما يعنيه ذلك أنه المناطق ألف مناطق جيم الاستيطان فيها مستباح، ولم تطلب الإدارة الأمريكية إيقاف هذا الاستيطان المتغول في هذه المناطق، بمعنى أنه الإدارة الأمريكية وكأنها تعطي شرعية لإسرائيل السلطة المحتلة بأن تقوم بالاستيطان في مناطق جيم بدون أي كوابح مقابل ضبط النفس في مناطق باء، وليس في جميع مناطق باء، وإنما قد يكون في مناطق منعزلة وفي بؤر استيطانية صغيرة. لا أعتقد بأن نتنياهو سيستجيب لهذا الضغط، لأنه يعني سينتقد من قبل معارضيه في الحملة الانتخابية، لذلك سيراوغ في هذا المجال، وقد نشهد إخلاء منطقة أو منطقتين من المناطق الصغيرة المعزولة من منطقة باء، ولكن ليس من كل منطقة باء.
2: ولكن حتى لو كان ذلك دكتور علي الجرباوي صحيحا، فأي مشهد سيظهر انسحابا ولو لمستوطن أو لجندي من موقع أو من بؤرة استيطانية قد يعني يحمل دلالات تعود بالكثير على مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي، لا سيما أنه مدعوم من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة والمتطرفين اليهود.
5: بالتأكيد صحيح، هذا ما يعني حاولت أني أقول لك إياه، أنه نتنياهو لن يتوقع منه حتى أمريكيا أن يستجيب لهذه الضغوط، لأنه في حملة انتخابية وهناك قلق يعني على مستقبله السياسي من قبله ومن قبل حلفائه، لذلك هو لن يظهر بمظهر المنسحب حاليا من مشروع استيطاني كبير كان هو اللبنة الأساسية التي حفظت هذا الائتلاف حتى الآن، والتي ستكون أيضا هي الأساس للائتلاف القادم في هذه الحملة الانتخابية. لذلك أنا أشكك بأنه نتنياهو سيستجيب، ولكن كما ذكرت لك قد يكون

0: علي الجرباوي حول الدوافع الأمريكية لتقديم طلب كهذا لحكومة دولة الاحتلال أن تقوم بالانسحاب من مناطق يعني وبؤر استيطانية. لماذا؟
1: يعني احنا مش متأكدين تماما انه هذا الكلام دقيق وصحيح 100%، انه هناك طلب، ولكن اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين في مناطق مأهولة من السكان، كما حدث في قرية قصرى، كما يحدث في مناطق أخرى في الضفة الغربية، تثير الرأي العام العالمي والرأي العام الأمريكي. ولذلك الإدارة الأمريكية تجد نفسها محرجة أمام مثل هذه الأفعال التي يقوم بها المستوطنون. هذا إرهاب، وإرهاب دولي، لأنه الدولي الحكومي تشارك في الحماية، الجيش الإسرائيلي هو الذي يحمي هؤلاء المستوطنين. لذلك هناك ضغوط داخلية أمريكية على الإدارة من قبل أعضاء في الكونغرس ومن قبل الرأي العام في أمريكا الذي يشهد تحولات، ولذلك تجد الإدارة نفسها مضطرة لأن يعني إن طلبت هذا الطلب أن تقوم بطلبه. ولكن هل ستقوم هذه الإدارة بممارسة يعني ضغوط فعلية على نتنياهو حاليا من أجل إيقاف هذا الاستيطان؟ وكما ذكرت لك في البداية إنه وكأن هذه الإدارة تعطي رخصة لنتنياهو ولهذه الحكومة اليمينية لاستمرار الاستيطان في منطقة جيم بدون كوابح. والمنطقة جيم كما نعلم جميعا هي حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، بمعنى أنه في نهاية المطاف الضفة الغربية تتآكل بفعل هذا الاستيطان في المناطق جيم في المنطقة جيم، ولا تريد الإدارة الأمريكية في نهاية المطاف ألا تترك يعني مساحة لإمكانية تسوية سياسية في المستقبل. ولكن هذه التسوية السياسية ستكون محصورة على الأكثر في مناطق ألف ومناطق باء.
0: شكرا جزيلا الدكتور علي الجرباوي، أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية. أظهرت أحدث استطلاعات الرأي في دولة الاحتلال أن معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتقدم وللمرة الأولى في انتخابات الكنيست على معسكر الأحزاب الصهيونية المناوئة له. نجوى الحمدان ترصد في تقريرها التالي أبرز معالم هذا الاستطلاع.
2: تظهر أحدث استطلاعات الرأي في إسرائيل المنشورة في اليومين الماضيين استمرار حالة الجمود السياسي قبل انتخابات الكنيست في أكتوبر القادم، مع صعود حزب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق غادي أيزنكوت، مقابل استمرار نتنياهو في مواجهة صعوبة حشد أغلبية برلمانية تتيح له تشكيل الحكومة الجديدة. أحدث استطلاع أجرته مؤسسة كينتر لصالح هيئة البث الإسرائيلية العامة أظهر حصول حزب يشر بزعامة أيزنكوت على 23 مقعدا، متقدما على حزب الليكود بزعامة نتنياهو الذي حصل على 20، وجاء حزب معا بزعامة نفتالي بنت في المرتبة الثالثة ب13 مقعدا، فيما حصل الديمقراطيون على 8 مقاعد وإسرائيل بيتنا وشاس وعتما يهودوت على 7 مقاعد لكل منها. وبحسب الاستطلاع قد يحصل معسكر نتنياهو على 52 مقعدا مقابل 51 للأحزاب المعارضة له، فيما تحصل الأحزاب العربية مجتمعة على 13 مقعدا مقابل 4 مقاعد لحزب جديد بزعامة يعاز هندل ويارون زليخة. وتكمن الأهمية في الأرقام في أن الحزب الأخير وفق الاستطلاع نجح في تجاوز نسبة الحسم ليصبح أحد الأحزاب التي قد تلعب دورا مهما في مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات، خصوصا في ظل عدم امتلاك أي من المعسكرين الرئيسيين الأغلبية المطلوبة وهي 61. تنامق عدن. نتائج الاستطلاع هذا تشير إلى مفارقة سياسية واضحة، فأيزنكوت يتصدر قائمة الأحزاب، فيما يتقدم أيضا على نتنياهو في بعض استطلاعات تفضيل الشخصية الأنسب لرئاسة حكومة تل أبيب، إلا أن مجموع القوى المعارضة لنتنياهو لا يزال عاجزا عن الوصول إلى أغلبية برلمانية مستقلة.

0: لا. وفي المقابل فإن معسكر نتنياهو ورغم تقدمه الطفيف مؤخرا يبقى بعيدا عن عتبة 61 مقعدا، ما يعني أن فوز نتنياهو بالانتخابات لا يعني قدرته على تشكيل حكومة جديدة. وتتجه الأنظار بشكل خاص للأحزاب الصغيرة والقريبة من نسبة الحسم التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير كبير في توزيع المقاعد بين المعسكرين. وبالتزامن مع محاولات داخل اليمين المتطرف في إسرائيل لتوحيد عدد من الأحزاب والقوائم في مسعى لمنع هدر الأصوات التي قد لا تصل إلى نسبة الحسم، وبناء على الاتجاهات الحالية تبدو 3 سيناريوهات رئيسية مطروحة بعد الانتخابات القادمة. الأول، أن يتمكن نتنياهو من توحيد أحزاب اليمين المتطرف ورفع قوة معسكره والاقتراب من أغلبية 61 مقعدا وتشكيل حكومة جديدة، أو أن ينجح أيزينكوت وحلفاؤه في تجميع أغلبية من أحزاب المعارضة، وهو سيناريو ما يزال يحتاج إلى تغيير ملموس في توزيع المقاعد الحالية. أما السيناريو الثالث وهو الأكثر وضوحا في الاستطلاعات فهو استمرار حالة الجمود بحيث لا يتمكن أي معسكر من تشكيل حكومة مستقرة، ما يفتح الباب أمام مفاوضات ائتلافية معقدة أو حتى احتمالية الذهاب إلى انتخابات جديدة في حال فشل تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.
1: هذا واعتبر الباحث في الشأن الإسرائيلي عليان الهندي أن خريطة التحالفات في انتخابات الكنيسة في دولة الاحتلال واضحة منذ أواخر 2022، حيث هنالك معسكران أحدهما محسوب على بنيامين نتنياهو ويتشكل من أحزاب اليمين المتطرف والمستوطنين، والآخر مناوئ وتتبع له أحزاب الدولة العميقة في إسرائيل. وبين الهندي في مقابلة مع رايا أن إمكانية إزاحة نتنياهو عن المشهد أصبحت أكثر وضوحا، خاصة وأنه سعى لتغيير نظام الحكم في إسرائيل.
2: بخصوص خارطة التحالفات، هي واضحة منذ نهاية الانتخابات اللي جرت في عام 2022 أو آخر 2022. هناك ما يسمى المعسكر المناوئ لبنيامين نتنياهو أو معسكر التغيير، وهي مجموعة من الأحزاب، يعني خلينا نقول المتجانسة نوعا ما، والتي يعني هي ذات توجهات يمينية لكنها من أتباع الدولة العميقة داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومن الطرف الآخر هناك الائتلاف الحكومي اللي بتشكل من المتدينين والمستوطنين واليمين المتطرف اللي بيقوده بنيامين نتنياهو، وبالتالي انت قدام معسكرين متبلورات بشكل او باخر. وبصراحة القاسم المشترك في هاي الانتخابات هو بنيامين نتنياهو. المعسكر بطالب بتغيير بنيامين نتنياهو، المعسكر التغيير يطالب بتغيير بنيامين نتنياهو، والمعسكر الآخر يصر على بقاء بنيامين نتنياهو. بمعنى أنه هاي الانتخابات من ألفها إلى ياءها متمركزة حول شخص واحد، بنيامين نتنياهو. في حال هذا الشخص تم إقصاؤه عن الحكم، وخاصة أنه أصلا هو كبير في السن، عمره ما يقارب 76 عام، يعني أنا بعتقد أنه خارطة التغييرات في إسرائيل، يعني خارطة التحالفات في إسرائيل سوف تتغير، خاصة أنه الخلافات بينهم مش خلافات جوهرية ولا خلافات عقائدية، وإنما خلافات حول شخص بنيامين نتنياهو، هل يبقى بالحكم أم لا. معسكر التغيير لا يريد، ومعسكر بنيامين نتنياهو ما زال متشبثا به. من هنا يمكن قراءة موضوع المعسكرات في داخل إسرائيل.
1: ما الذي سيقرر إن كان نتنياهو سيبقى أم سيغادر، أستاذ عليان الهندي؟
2: يعني مش طبيعي الناخب الإسرائيلي هو من سيقرر، وأعتقد أنه طريقة الانتخابات في إسرائيل تعطي اليوم وفق استطلاعات الرأي تعطي إمكانية قوية للفلسطينيين في الداخل من أنهم يشكلوا سد مانع أمام عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم، خاصة أنه المعسكرين المؤيد والمعارض لا يملكون أغلبية لتشكيل حكومة، الطرف الوحيد الذي يشكل بيضة القبان كما يقولون هم الأحزاب العربية. لكن بما أنه الأحزاب الصهيونية لا ترغب بمشاركة العرب في أي حكومة، أعتقد أنه بالإمكان إيجاد طريقة ما للتفاهم مع العرب، وسبق أن قام بها إسحاق رابين وقامت بها أحزاب أخرى مثل حتى بنتقم فيها، أنه بتلقى الأحزاب العربية تبقى في الخارج بينما يتلقى دعما في الكنيسة. اللي أنا بدي أقوله يعني إمكانية إزاحة بنيامين نتنياهو عن الحكم اليوم هي أكثر بكثير من كل الأوقات السابقة، خاصة أنه أنت قدام رئيس وزراء أولا يعني بعيدا عن قصة أنه أباد ودمر للشعب الفلسطيني، الخلاف في داخل إسرائيل مش مين دمر ومين ما دمرش، الخلاف بالمختصر المفيد أنه هم لا يرغبون برؤية بنيامين نتنياهو في سدة الحكم لأسباب عديدة، أنه هو ذهب باتجاه تغيير نظام الحكم بإسرائيل، وذهب باتجاه تغيير عملية اتخاذ القرار في إسرائيل. هو بالمختصر المفيد حاول إحداث تغييرات عميقة في المجتمع الإسرائيلي في أمرين أساسيين. الأول أنه حاول إضعاف مؤسسات الدولة العميقة، وهذه هي أحد الأسباب اللي متحالف التحالف المضاد له. والشغلة الثانية أنه حاول أنه ينفذ برامج لأحزاب صغيرة على أحزاب أغلبية المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي إمكانية تغييره اليوم أنا بعتقد أنه أصبحت أكبر بكثير من الماضي. وأعتقد أيضا في هذا الموضوع أنه ربما بنسبة عالية جدا ووفق استطلاعات الرأي أن بنيامين نتنياهو قد ينهي حياته السياسية خلال الشهرين القادمين.
1: شكرا جزيلا لك الباحث في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عليان الهندي. نصل بهذا سيداتي سادتي إلى نهاية الواحدة الإخبارية، قدمناه لحضراتكم من راية FM. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات نجوى الحمدان كانت معنا في الإنتاج، وهذه تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
13: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً. تتابعونها على راية أف أم.
14: في
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية، لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع منتخب فلسطين في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، أول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
13: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

0: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم في الوسط 98.3 أف أم في الشمال 96.4 أف أم أريحة والأغوار 96.8 أف أم جنين والجليل 98.3 أف أم الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا أف أم. الساعة الآن 12:00
1: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا أف أم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بعد قصف الاحتلال دراجة نارية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. إصابة شاب برصاص الاحتلال وعدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، بينهم طلبة مدارس، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قبلان جنوب نابلس. جماهير شعبنا في محافظة قلقيلية تشيع اليوم جثمان الشهيد الشاب عمر محمد طوباصي 20 عاما، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن استشهاد الطوباصي متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين في الرأس مساء أمس. جرافات الاحتلال تواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون في قرية واد عوق جنوب جنين. الاحتلال يعتقل اليوم شابا لم تعرف هويته بعد عقب مداهمة منزله في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. صحيفة هآرتس العبرية تقول إن إسرائيل تستعد لاستمرار الحرب لعامها الرابع على التوالي، رغبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركائه بذلك. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يحذر الولايات المتحدة من استهداف الأصول الإيرانية، مؤكدا أن أي ضربة ستقابلها ضربة مضادة. وأخيراً إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفاً في المرتفعات الجبلية دافئاً في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حاراً في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائماً أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46. أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: أكد البنك المركزي العراقي أن فرض لجان إشراف أو وصاية على أي بنك مجاز لا يعني إفلاسه، بل يمثل إجراء رقابيا احترازيا يستهدف ضمان سلامة البنك واستقرار عملياته وحماية حقوق المودعين، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن صلاحيات هذا البنك المركزي القانونية ودوره في حماية النظام المالي في العراق. تعتزم تركيا بيع حقوق تشغيل جسرين شهيرين في إسطنبول إلى جانب طرق سريعة لمدة 30 عاما ضمن خطة خصخصة بمليارات الدولارات وفق وكالة بلومبرغ. ويأتي جسر الشهداء 15 من تموز وجسر السلطان محمد الفاتح في صدارة خطة الخصخصة وفقا لمرسوم وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: احنا ما بنصنع منتجات وبس، احنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
5: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك.

الخاضع لشروط أحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: المشي بعد الأكل. إذا كان بالإمكان جرب المشي قليلاً بعد الوجبة بدل الجلوس مباشرة. فالحركة الخفيفة بعد الطعام يمكن أن تكون عادة بسيطة تضيف نشاطاً إلى يومك، فخطوات قليلة كل يوم قد تصنع فرقاً.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: أخبار تقارير فيديو وصور عبر موقع raya.bs. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: أقوى الأفلام العالمية. This family
3: is going to war. أنت محمد حسين.
4: دلول محمد.
2: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
0: الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. لجنة الانتخابات المركزية تعلن اليوم نشر سجل الناخبين الابتدائي في الضفة الغربية للانتخابات التشريعية 2026 ضمن مرحلة النشر والاعتراض التي تستمر حتى نهاية يوم 9 أيلول الجاري. جماهير شعبنا في محافظة قلقيلية تشيع اليوم جثمان الشهيد الشاب عمر محمد طوباصي 20 عاما، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن استشهاد الطوباصي متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين في الرأس مساء أمس. جرافات الاحتلال تواصل لليوم الثاني على التوالي أعمال تجريف الأراضي الزراعية واقتلاع أشجار الزيتون في قرية واد عوق جنوب جنين. الاحتلال يعتقل اليوم شابا لم تعرف هويته بعد عقب مداهمة منزله في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة. صحيفة هآرتس العبرية تقول إن إسرائيل تستعد لاستمرار الحرب لعامها الرابع على التوالي رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشركائه بذلك. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يحذر الولايات المتحدة من استهداف الأصول الإيرانية مؤكدا أن أي ضربة ستقابلها ضربة مضادة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
6: أنا أريد،
7: أنت أريد،
8: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: احنا أريد.
11: أريد طور عالمك.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس 3 مساء.
13: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا وبنضم لنا هلا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا. رح نكون معاكم على السماع في ساعة كاملة، رح نحكي لكم فيها ونقرأ عليكم فيها أخبار غريبة وطريفة وجديدة من حول العالم بساعة كاملة، بعد ما تكونوا مروحين من أشغالكم وأعمالكم بساعة تسليكم وتنبسطوا فيها.

كمان طبعا هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. بتقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4.

وطبعا رح نبلش معكم بأولى أخبارنا لهذا اليوم. بقولكم من أسبوعين شغل من البيت خلوه يتعب أكتر. بانوراما راجع. بتفكر إنه الشغل من البيت يعني راحة، تصحى متأخر تفتح اللابتوب وأنت لابس البيجامة، وبين الاجتماع والاجتماع تعمل قهوة، فيعني الحياة وردية. بس طبعا في دراسة جديدة طلعت بنتيجة ممكن تخليك تعيد حساباتك تماما. باحثين تابعوا مجموعة من الموظفين اللي اشتغلوا من البيت لفترة ولاحظوا إنه العمل عن بعد مش دائما يعني ضغط أقل، وفي بعض الحالات ممكن يكون العكس تماما، لأنه لما تكون في البيت الحدود بين وقت الشغل ووقت الراحة بتختفي تقريبا. يعني بدل ما تخلص دوامك وتقوم من مكتبك وتقول خلص بكفي لليوم، بتلاقي حالك بعد ساعة لسه فاتح اللابتوب وبترد على إيميل، وبعدها على رسالة، وبعدها اجتماع سريع، والاجتماع السريع طبعا مدته بتكون أقل إشي 45 دقيقة. والدراسة كمان أشارت إلى أنه قلة الحركة والتواصل المباشر مع الزملاء ممكن يزيد الشعور بالتعب والعزلة عند بعض الأشخاص. يعني المشكلة مش بالبيت نفسه، المشكلة أنه الشغل صار يدخل معك على الصالون وعلى غرفة النوم وحتى على وقت القهوة. فإذا كنت بتشتغل من البيت، أهم نصيحة حط وقت واضح تخلص فيه الشغل وسكر اللابتوب فعلا، لأنه إذا ما عملت هيك ممكن تكتشف أنك ما طلعت من المكتب، لأنه المكتب أصلا صار موجود في بيتك.

مدينة بتبيع الثلج رغم إنها ما بتشوف ثلج. بانوراما راجع. في مدن ومناطق حارة جدا حول العالم صار الثلج نفسه جزء من الترفيه والسياحة، رغم أن السكان ممكن تمر عليهم شهور طويلة من غير ما يشوفوا الثلج الطبيعي. بعض الأماكن بتجهز صالات خاصة بدرجات حرارة منخفضة وبتستخدم الثلج الصناعي حتى توفر للناس تجربة شتوية بالكامل، من اللعب بالثلج والتزحلق إلى التصوير والاستمتاع بأجواء باردة وسط الصيف. الفكرة هي صارت جذابة خصوصا للعائلات والأطفال، لأنه كتير منهم ما عندهم فرصة يشوفوا الثلج الحقيقي بشكل طبيعي. يعني ممكن تكون الحرارة برا أكتر من 35 درجة والشمس قوية والناس لابسة ملابس صيفية، بمجرد ما تدخل هاي الصالة بتلاقي حالك بين الثلج والجليد كأنك انتقلت من قارة لقارة تانية. والطريف انه بعض الزوار بدفعوا مصاري عشان يعيشوا اجواء الشتاء، وبعد دقايق بيطلعوا برا وبيلاقوا بيرجعوا للشوب والحر. يعني بتدخل المكان عشان تهرب من الصيف، بتطلع منه بتكتشف انه الصيف لسه مستنيك عند الباب. بصراحة يعني هاي يمكن تكون اغرب مفارقات السياحة الحديثة، ثلج مصنوع خصيصا لناس عايشين اصلا تحت اشعة الشمس.

ونروح لكمان خبر تاني. بطاقات بنكية بتتغير حسب مصروفك. بانوراما راجع. يعني تكنولوجيا وصلت لأماكن عالية جدا. بحكي لكم أنه تكنولوجيا البنك بطلت تقتصر على تحويل المصاري ودفع الفواتير. اليوم في توجه متزايد نحو بطاقات وتطبيقات مالية ذكية بتحاول تفهم طريقة صرف المستخدم وبتساعده يسيطر على ميزانيته بشكل كبير. التطبيقات هاي مرتبطة بهاي الأنظمة وبتقدر تصنف المصاريف تلقائيا زي الأكل والمواصلات والتسوق والفواتير، وبتعطي تنبيهات لما يكون الإنفاق أعلى من المعتاد. ومع تطور الذكاء الاصطناعي بعض الخدمات صارت قادرة تحلل عادات الإنفاق وتقترح طرق لتقليل المصاريف، زي يعني تحديد ميزانية لفئة معينة أو تنبيه المستخدم قبل ما يتجاوز الحد الأعلى اللي حطه لحاله. يعني بدل ما تكتشف أنه آخر الشهر أنه الراتب اختفى بطريقة غامضة، بصير عندك صورة أوضح عن وين راحت كل شيكل أنت صرفته. والأغرب أنه هذا التطور ممكن يوصل لمرحلة يصير فيها الأدوات المالية أكثر تخصيص لكل شخص حسب عاداته ودخله وطريقة استخدامه. فيعني البطاقة مش بس وسيلة للدفع، ممكن تصير كأنها محاسب شخصي صغير ما بيفارقك من جيبتك.

0: وهلأ خلونا نروح لفاصل قصير وبنرجع منكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: نظارتك الجاية ممكن تلاقيها بالإكسبو. البصريات الكبرى موجودين معكم في معرض الإكسبو نابلس بيت إيبا الشارع الرئيسي، وجايبين لكم تشكيلة بتستاهل تشوفوها. عندهم نظارات شمسية وطبية وعدسات لاصقة بتشكيلات متنوعة لتلاقوا اللي بناسبكم. مروا على البصريات الكبرى بالإكسبو وشوفوا أحدث التشكيلات واختاروا نظاراتكم اللي بتكمل إطلالتكم. واللي بحب يزور البصريات الكبرى بتلاقوهم بفروعهم الرئيسية في طول كرم، نابلس، رام الله وجنين. البصريات الكبرى، خلي نظرتك إلها فرق.
3: جاهزين للحلو اللي عن جد بستاهل؟ من قلب نابلس، البوظة الشامية جيتكم على نابلس إكسبو 2026 في بيت إيبا. بوظتنا الشامية الأصيلة، طعم غني، نكهات مميزة وجودة بتخليك تقول هاي هي البوظة. وكمان عنا حلاوة الجبن الشامية، طعمها الخاص وحكايتها المميزة. والبوظة الشامية أول من قدمها. ومش بس هيك، عنا كمان حلويات شرقية وغربية وأصناف بتناسب كل الأذواق. نستناكم في نابلس إكسبو 2026 بيت إيبا. ولما تشتاقوا للطعم الأصيل زورونا في محلنا الرئيسي بنابلس، شارع رفيدي الرئيسي بالقرب من مفرق شارع 15. البوظة الشامية بإدارة أحمد جوري. البوظة الشامية، المذاق الشامي الأصيل.
4: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا واهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا، مكملين معكم في بانوراما رايا.

نروح لكمان خبر جديد. بحكي لكم شركة بتبيع شوكولاتة بس بدها منك تبطل إنك تاكلها. بانوراما راجع. تخيل شركة بتبيع لك شوكولاتة وبنفس الوقت تحكي لك لو سمحت ما تكتر منها. الفكرة طلعت مع توجه جديد في قطاع الأغذية، خصوصا مع اهتمام الناس أكثر بتقليل السكر بالسيطرة على الشهية. وفي منتجات شوكولاتة جديدة عم بتحاول تجمع بين الطعم الحلو ومكونات ممكن تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، بحيث إنه الشخص ما يخلص قطعة ويروح فورا يدور على الثانية والثالثة والرابعة. الفكرة كانت بكل بساطة إنه هذا المنتج اللي بيكون حلو وممتع لكن نفس الوقت يساعد الشخص أنه يكتفي بكمية أقل. لكن الشركات صارت تراقب تغير واضح بعادات المستهلكين، خصوصا مع زيادة الاهتمام بالأكل الصحي ومنتجات التحكم في الوزن. والغريب فعلا أنه زمان شركات الشوكولاتة كانت تحاول تقنعك تشتري قطعة تانية وثالثة ورابعة، أما هلأ في شركات ممكن تقول لك خلص هاي بكفي، سكر العلبة وروح.

نروح لكمان خبر. فندق بدون موظفين وكل إشي بس على التليفون. بانوراما راجع. تخيل توصل على الفندق وما تضطر توقف عند الاستقبال ولا حتى تستنى الموظف يعطيك مفتاح الغرفة. بعض الفنادق الحديثة عم تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا عشان تخلي الضيف يعمل معظم إجراءات الإقامة بس من خلال التليفون، من تسجيل الدخول للحصول على معلومات الحجز وحتى فتح باب الغرفة بيكون باستخدام التليفون، فصارت خدمات كتير ممكن تتم بشكل رقمي. الفكرة كانت في بساطة هي تقليل الانتظار وتسهيل الإجراءات خصوصا للناس اللي بتحب تخلص كل إشي بشكل سريع. وفي بعض الفنادق كمان ممكن تستخدم التطبيقات للتحكم ببعض الأشياء داخل الغرفة زي الإضاءة أو درجة الحرارة، أو تطلب حتى خدمات معينة بدون اتصال مباشر بالاستقبال. يعني تجربة الفندق عم تتحول من موظف يستقبلك ويساعدك لتليفون يرافقك طول فترة إقامتك. والتكنولوجيا هون مش بس عم بتوفر وقت، هي كمان عم بتغير شكل الضيافة نفسها. يعني ممكن توصل على الفندق تفتح الباب بالتليفون، تدخل وتشغل الإضاءة عن طريق التطبيق، وبالنهاية تكتشف أنك قضيت الإجازة كلها وإنت بس ماسك التليفون.

نروح لكمان خبر بأنه إحنا بعالم التكنولوجيا والتطور، ففي فرشاية أسنان فيها كاميرا وذكاء اصطناعي. إذا كنت مفكر إنه فرشاية الأسنان أقصى تطور إلها إنها تهز وتعمل أصوات، فاستنى شوي. شركة دايسون كشفت عن فرشاية أسنان جديدة وغريبة شوي، فيها كاميرا صغيرة جدا داخل رأس الفرشاية. يعني وأنت واقف الصبح عم بتفرشي أسنانك، الفرشاية مش بس عم بتنظف، لا كمان وبتراقب طريقة تنظيفك. الكاميرا بتصور داخل الفم، والفرشاية بتستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي عشان تساعدك تعرف إذا في أماكن ما عم توصلها منيح. يعني تخيل زمان كانت امك توقف على راسك وتحكي لك نظف اسنانك منيح، وهلا صار عندك جهاز ذكي نفسه بيقدر يرجعك ويحكي لك ارجع هون انت نسيت هذا السن. بس طبعا في تفصيل واحد ممكن يخلينا نفكر مرتين، انه هو سعر الفرشاي حوالي $500 بس.

0: نروح لكمان خبر جديد وغريب. بحكي لكم سباق غريب والفائز هو اللي بيوصل متأخر. في نوع غريب من السباقات اللي القاعدة فيه بتكون مختلفة تماماً عن أي سباق تاني عادي، لأنه هون السرعة مش هي اللي بتجيب الفوز، بل بالعكس تماماً المطلوب أنك تكون أبطأ واحد في السباق. هذا السباق يعتمد على المشي البطيء، والمشاركين لازم يتحركوا باتجاه خط النهاية بأبطأ سرعة ممكنة، لكن من دون ما يوقفوا بشكل كامل أو يفقدوا توازنهم. والفكرة رغم أنها بتكون بتبين أنها سهلة ومضحكة، بس أصعب بتكون بكتير مما إحنا نتخيل، لأنه كل ما الواحد وكل ما المشارك يبطأ خطواته أكثر، بصير الحفاظ على التوازن والسيطرة على حركة الجسم أصعب وأصعب. والمنافسة هون بتتحول لمشهد طريف، مجموعة أشخاص بتحركوا بخطوات بطيئة جدا، وكل واحد فيهم بيحاول يضل آخر شخص يوصل من دون ما يوقف أو حتى يخرج عن المسار. وهذا النوع من المسابقات مش بس للترفيه، لأنه كمان بيعتمد على التركيز والتوازن والتحكم الدقيق بحركة الجسم. يعني في الوقت اللي كل العالم فيه تقريبا عم يتدرب عشان يركض أسرع، في ناس عم تتدرب عشان تمشي أبطأ. بهذا السباق الوصول أولا مش إنجاز، الإنجاز الحقيقي بيكون إنك توصل متأخر وتكون معك أنت الفائز.
1: الشعرها بيطير على خد حالي.

0: على خد.
1: نروح لكمان خبر ونرجع على عالم الذكاء الاصطناعي وحتى كمان الشوكولاتة. سنيكرز قررت الطعم الذكاء الاصطناعي عشان يبطل يهلوس. في حملة إعلانية غريبة وطريفة في نفس الوقت، قررت شركة سنيكرز تنقل شعارها الشهير أنت لست نفسك عندما تكون جوعان من البشر للذكاء الاصطناعي. الفكرة بتحكي أنه لما الشات بوت يبدأ يعطيك إجابات غريبة أو يخترع معلومات أو يرافقك أو يوافقك على كل إشي بشكل مبالغ فيه، فهذا اللي بسموه خبراء التكنولوجيا هلوسة الذكاء الاصطناعي. لكن سنيكرز كان عندها رأي تاني، فقررت تتعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة واعتبرت أنه الروبوت ما بيهلوس. فالشركة أطلقت حملة اسمها هانجر اي اي، ووفرت لوح شوكولاتة رقمي المستخدم ينسخه وبيلصقه داخل محادثة الذكاء الاصطناعي لما يحس أن الجواب بدأ يخربط. وطبعا لوح الشوكولاتة مش سحري وما في أي تكنولوجيا بتغذي الروبوت فعلا، بس هو عبارة عن تعليمات نصية مصممة عشان توجه طريقة رد الذكاء الاصطناعي. والشركة نفسها وضحت وحكت أنه ما في أي ضمان أنه الإجابة بعد إطعام الروبوت رح تكون صحيحة. أما المفاجأة فهي أنه بعض المشاركين بالحملة في الولايات المتحدة عندهم فرصة يحصلوا على سنيكرز حقيقية بشكل مجاني. بس طبعا ننوه أنه سنيكرز ومارس وكل هاي الشركات هي شركات مقاطعة، فأنتوا ما تشتروها.

ونروح لكمان خبر، وهذا الخبر بحكي لنا قديش السوشيال ميديا بتطلع الأشياء ترند. من فازلين لباسلين، كيف تحول خطأ نطق بس ترند عالمي وحملة إعلامية ضخمة. بانوراما راجع. أوقات خطأ بسيط وغير مقصود ممكن يخليك ترند عالمي من غير ما تخطط، فهذا بالضبط اللي صار مع صانعة محتوى كورية كانت بتستعرض مجموعتها المفضلة من منتجات فازلين على الإنستغرام. المقطع هذا حصد أكثر من 38 مليون مشاهدة بسرعة خيالية، والسبب كانت أنه هاي صانعة المحتوى الكورية نطقت اسم المنتج بفازلين بدل فازلين. الجمهور استغرب وصار يطرح أسئلة لترد في فيديو جديد بتوضح أن اللغة الكورية ما فيها حرف مكافئ تماما للحرف V، فهم بينطقوها بالبي. والقصة ما وقفت هون، شركة فازلين المصنعة استغلت الموقف بذكاء عالي ونشرت منشور بعنوان أنا بعشق الفازلين، احتفالا بمرور 150 سنة على تأسيسها. ووصفوا صانعة المحتوى الكورية بالملكة، وأكدت الشركة أنه الاختلاف بالاسم ونطقه بيعكس الانتشار والتنوع الثقافي للعلامة التجارية الموجودة في العالم.

بنروح لكمان خبر ماش عادي صار يتحرك ويغير شكله لحاله. بانوراما راجع. تخيل تلبس قطعة قماش وفجأة تلاقيها بتتغير وبتغير شكلها لحالها. هذا مش سحر ولا مؤثرات من فيلم خيال عالمي، هاي تجربة حقيقية عملها باحثين من جامعة هارفارد. العلماء استخدموا تقنيات حياكة عادية زي اللي بنعمل فيها الطواقي والبلايز، لكن صمموا القماش بطريقة بتخليه يقدر ينتقل بين أكثر من شكل ويثبت عليه. يعني ممكن يكون مسطح وبعدها ينط لشكل ثلاثي الأبعاد ويرجع يتغير مرة تانية. والأغرب إنهم أضافوا خيوط موصلة للكهرباء، فالقماش هذا بطل مجرد قماش عادي، صار ممكن يستخدم كمفتاح إلكتروني أو حساس للحركة. والفكرة كلها معمولة من خيوط وتقنيات حياكة مش أجهزة إلكترونية ضخمة. فيعني إحنا تعودنا إنه القماش يتغير حسب الموضة، لكن هلأ صار القماش يتغير حاله من حاله.

ونروح لآخر خبر معنا لهذا اليوم وبهاي الجولة، كيف بيسرق التلفزيون الخفي تركيزنا وبيربك بيتنا؟ بانوراما راجع. كم مرة دخلت على البيت والتلفزيون كان شغال، ولمجرد ما أنك تسمع صوت التلفزيون أنت بتطبخ أو بتشتغل أو حتى مع الأولاد بتحس أنها عادة بريئة ومسلية. بس العلم طبعا كان له رأي تاني، والعلم سمى هذه الظاهرة بالتلفزيون الخفي، وطلعت مو بريئة أبدا لتركيزنا ولا حتى لأولادنا. أنت بتتوقع أو بتتجاهل أنه هذا الصوت، لكن عقلك بيستهلك طاقة مستمرة لتصفية الضوضاء والموسيقى والتغيرات المفاجئة، وهذا الإشي بيقلل من تركيزك في القراءة أو العمل، وبيخلي الإنجاز أصعب أكتر وبيخليه مرهق. والأطفال ما بيتشتتوا لحظة بس، بل بنحرموا من الاستمرار في اللعب المتواصل اللي بيبني مهارات الصبر وضبط النفس وتخطيط المشكلات عندهم. التلفزيون الخفي زي ما سموه العلماء بيقلل من جودة الحديث في البيت، فبيستخدم الأهل كلمات أقل وجمل أقصر مع أبنائهم بسبب تشتت انتباههم اللحظي نحو الشاشة، وهذا الاشي بضعف التواصل والتآلف طبعا اليومي. الفكرة مش مجرد انه البيت يكون اكتر صمت، بل انه يحصل التلفزيون على حق الكلام طول الوقت حتى لما ما حدا يسمعه. وعشان هيك بتوصل الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بانه تكون الوجبات خصوصا خالية من الشاشات، مش بس لتقدير التشتيت أثناء الأكل، وإنما لأنه الفائدة والمائدة واحدة من المساحة اليومية القليلة اللي تتاح فيها الأسرة فرصة للحديث وجه لوجه.

فإذن هيك مستمعينا ومستمعاتنا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. إن شاء الله بكرة بنشوفكم بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمع كل الأذواق.
2: كنت تحط مكياج على زمانكم؟
3: ولا

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لولي محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.

0: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد المواطن محمود محمد عربي محسن 34 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة قبلان واحتجاز جثمانه. مستوطنون يقتلعون عددا من أشجار الزيتون ويحرثون أراضي زراعية في منطقة جبل القرن في بلدة المنيا شرق بيت لحم. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إن الحرب وضعت مدى توافق دول المنطقة في إدراك التهديدات أمام اختبار حقيقي، وأظهرت أهمية تحويل هذا الإدراك إلى عمل جماعي متماسك، مؤكدا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولجر تورك يقول أن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 عبر هجمات يومية رغم مرور نحو عام على سريان الاتفاق. لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني تؤكد مساء اليوم أنه لا يمكن للأردن السماح بتهجير الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده وسلطنة عمان تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتحديد ممر ملاحي آمن في مضيق هرمز. دولة ناورو تفتتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة لتصبح التاسعة التي تقدم على هذه الخطوة المخالفة للقرارات الدولية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا.بي.اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
9: أكد البنك المركزي العراقي أن فرض لجان إشراف أو وصاية على أي بنك مجاز لا يعني إفلاسه، بل يمثل إجراء رقابيا احترازيا يستهدف ضمان سلامة البنك واستقرار عملياته وحماية حقوق المودعين، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن صلاحيات هذا البنك المركزي القانونية ودوره في حماية النظام المالي في العراق. تعتزم تركيا بيع حقوق تشغيل جسرين شهيرين في إسطنبول إلى جانب طرق سريعة لمدة 30 عاما ضمن خطة خصخصة بمليارات الدولارات وفق وكالة بلومبرغ. ويأتي جسر الشهداء 15 من تموز وجسر السلطان محمد الفاتح في صدارة خطة الخصخصة وفقا لمرسوم وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
4: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
10: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
11: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الصحي لا يقتصر دور النوم على التخلص من التعب، بل يساعد أيضا في دعم الذاكرة والتركيز وتنظيم وظائف الجسم. وللحصول على نوم أفضل، حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، واجعل غرفة النوم هادئة ومريحة، وتجنب الكافيين في الساعات المتأخرة من الليل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد المواطن محمود محمد عربي محسن 34 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة قبلان واحتجاز جثمانه. قوات الاحتلال تجبر مساء اليوم أصحاب المحال التجارية في بلدة حوارة جنوب نابلس على إغلاق أبوابها. شبكة المنظمات الأهلية تطالب المجتمع الدولي بالضغط الفوري على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الممنهجة بحق قطاع التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكين الطلبة والمعلمين من الوصول إلى مدارسهم ووقف استهداف المؤسسات التعليمية. مستوطنون يحتجزون مساء اليوم المواطن خضر محمد بني عودة ومركبته أثناء عودته إلى مسكنه في الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إن الحرب وضعت مدى توافق دول المنطقة في إدراك التهديدات أمام اختبار حقيقي، وأظهرت أهمية تحويل هذا الإدراك إلى عمل جماعي متماسك، مؤكدا أن أمن الخليج مسؤولية مشتركة. مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولجر تورك يقول إن إسرائيل قتلت أكثر من 1300 فلسطيني في قطاع غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 عبر هجمات يومية رغم مرور نحو عام على سريان الاتفاق. لجنة فلسطين في مجلس النواب الأردني تؤكد مساء اليوم أنه لا يمكن للأردن السماح بتهجير الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة الغربية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده وسلطنة عمان تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لتحديد ممر ملاحي آمن في مضيق هرمز. دولة ناورو تفتتح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة لتصبح التاسعة التي تقدم على هذه الخطوة المخالفة للقرارات الدولية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل لطيفا في المرتفعات الجبلية دافئا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الثلاثاء حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامج رايا رياضة. معكم في الإعداد والتقديم مجد القاسم، أحمد العجولي من الهندسة الإذاعية. البداية كما العادة دائما مع حصيلة الأسبوع في دقيقة. انطلقت يوم الجمعة منافسات بطولة كأس الألف شهيد بالتزامن ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات، وكذلك عندما نتحدث عن الشتات أي في لبنان. وانطلاق فعاليات دراجات الهوائية سأقطع هذا الطريق في حديقة الاستقلال برام الله بالتزامن أيضا مع قطاع غزة ضمن فعاليات القدس عاصمة الشباب العربي. تم منتخبنا الوطني الكاراتيه معسكرا تدريبيا مكثفا استعدادا للاستحقاقات المقبلة، نتحدث عن بطولة آسيا للأشبال والشباب وكذلك دورة الألعاب الآسيوية. اختتم الوفد الفلسطيني للرياضة للجميع مشاركته في فعاليات المهرجان العربي العاشر للرياضة للجميع، الحركة تجمعنا الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض بمشاركة واسعة من الاتحادات والوفود العربية وبتنظيم الاتحاد الرياضي السعودي والاتحاد العربي للرياضة للجميع. ويستعد لاعبون للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في مختلف الألعاب الرياضية. أما في الرياضة العالمية فبرشلونة يحلق وريال مدريد يتعثر، الليغا على صفيح ساخن. أحمد مبتسم على الخمسة. البداية كما العادة دائما مع الرياضة المحلية، افتتاح بطولة كأس الألف شهيد التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بالتزامن ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية والشتات في لبنان. صفرت البداية كانت في تمام الساعة السادسة بالتزامن ما بين المناطق الثلاث، في نتحدث عن ثلاثة ملاعب استاد الشهيد فيصل الحسين الذي صادف مباراة جبل المكبر وشباب الخليل وانتهت بفوز جبل المكبر بثلاثة أهداف لهدفين. ملعب نادي اتحاد دير البلح احتضن لقاء خدمات رفح وشباب رفح وانتهى هذا اللقاء بفوز الخدمات بهدفين دون مقابل، وكذلك ملعب الشهيد أبو جهاد الوزير مسرح لقاء فريقي الأنصار والنهضة، والأنصار تغلب على النهضة بثنائية. طبعا قبل انطلاق المباريات افتتح الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم النصب التذكار لشهداء الحركة الرياضية المقام أمام مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في ضاحية الرام إحدى ضواحي القدس، وبكل تأكيد يعني بعد ذلك توجه الحضور للمشاركة وحضور المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الألف شهيد. نبقى مع أخبار الرياضة المحلية، حيث انطلقت يوم الجمعة فعاليات بطولة الدراجات الهوائية سأقطع هذا الطريق في حديقة الاستقلال بمحافظة رام الله والبيرة ضمن فعاليات القدس عاصمة الشباب العربي. ما ميز هذه الفعالية هو التزامن في انطلاقها مع المحافظات الجنوبية في قطاع غزة في رسالة تؤكد على وحدة الشعب الفلسطيني وحق الشباب في حرية الحركة والتنقل. الآن نرحب بالسيد يوسف حرب رئيس الاتحاد الفلسطيني للدراجات الهوائية. مساء الخير وأهلا بك معنا في راية رياضة.
1: مساء الخير،
0: حياك الله. إذن نتحدث عن فعالية للدراجات الهوائية في رام الله وفي غزة، هذا ربما أحد أبرز ما ميز هذه الفعالية أنها أقيمت بالتزامن ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
1: نعم صحيح، أن هذه كانت يعني عبارة عن إلقاء الضوء على حجم المعاناة التي يعاني شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة رغم الدمار الكبير الذي وقع على قطاع غزة ورغم الحصار الكبير وعدم وجود شوارع وعدم وجود حتى دراجات هوائية وعدم وجود يعني حرية حركة وتنقل. كان هناك مبادرة من بين الاتحاد الفلسطيني للدراجات ومنتدى شارك الشبابي من أجل إطلاق هذه الصرخة المدوية للشباب الفلسطيني تحت عنوان تحت رعاية القدس عاصمة الشباب العربي، وهي عبارة عن رسالة للعالم أنه ممكن تكون طريقة مختلفة عن طريقة العمل السياسي والتصريحات أن تأتي أن تكون هناك في دراجة، ما زالت في هناك دراج فلسطيني يحمل دراجته ويمشي بها في شوارع قطاع غزة. هذا هو الهدف الرئيسي تحت عنوان من حق الحرية الحركة وحرية التنقل، وضمن شعار رفع محمود درويش سابقا سأقطع هذه الطريق. هذا هو ما ميز هذه الفعالية.
0: وأيضا نتحدث عن مشاركة كانت تقريبا من 120 دراج ودراجة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذه مشاركة يعني لافتة ويمكن القول بأنها مرضية.
1: أعتقد أنه هي عدد الدراجين اللي شاركوا في هذه الفعالية حوالي 170 دراج.
0: نعم.
1: أو 170 راكب دراج، لأنه مش دراج مش محترفين، هم عبارة عن هو 50 شخص شاركوا في قطاع غزة، وهذا يعتبر عدد كبير جدا في رغم الظروف هناك، لأنه المشكلة في قطاع غزة مش فقط عدد الدراجين، عدم وجود دراجة أصلا. ومن وسط الدمار ووسط الإبادة أن تخرج إطارات الدراجات الهوائية من أجل رفع رسالة الأمل والسلام للشعب الفلسطيني. وكذلك كان في هناك حوالي 120 دراج أو مشارك في رام الله انطلقت الفعالية من منتزه الاستقلال باتجاه تقريبا 7 كيلو في داخل رام الله، وانتهت هناك وانتهت توزيع الميداليات والكؤوس، وهي عبارة عن فعالية تنشيطية وفعالية يعني تحمل رسائل متعددة ومختلفة. أول شيء من فلسطين واحد، غزة ونصف غربية واحد، موحد باسم واحد وشعب واحد ومعاناة واحدة ورسالة واحدة وأمل واحد ومستقبل واحد. وبنفس الوقت أنه نلقي نظرة كدرجين على حجم المعاناة التي يعانيها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وكانت هذه النافذة مهمة جدا حيث أنه ارتفعت الصورة يعني بطريقة مختلفة وأعطت تفاعلات كبيرة جدا، حيث أن الاتحاد الدولي للدراجات الفلسطينية بعت لنا رسالة وكتب أن الدراجة ممكن تكون هي الوسيلة للسلام، والاتحاد الآسيوي نفس الشيء رفعوا بكل اعتزاز وإبداع أن الشعب الفلسطيني رغم هذا الدمار الذي يستطيع أن يكون في هناك دراجة استطاع أن يركب الدراجة، والاتحاد العربي مع ذلك أنه استطاعنا أن نوصل رسالة داخليا وخارجيا بطريقة يعني لبقة ولائقة. وأنا أعتقد أن هذا النجاح كان يعني بتضافر كل جهود ما بين الاتحاد الفلسطيني للدراجات وشارك وفلسطين على البسكليت الذين ساهموا كلهم في إنجاح هذه الفعالية. ونأمل إن شاء الله إحنا عندنا في الشهر القادم إن شاء الله يكون في فعالية متشابهة لهذه الفعالية يعني في محافظة نابلس، على أمل أنه إحنا نستمر في كافة المحافظات بشكل شهري.
0: وبكل تأكيد عندما يمر الدراج الفلسطيني في الضفة الغربية من أي مكان لابد أن يمر بجانب محاذاة جدار الفصل العنصري أو ربما أحد الحواجز، لكن في قطاع غزة أينما يمر الدراج الفلسطيني يجد منازل مدمرة، ركام في كل مكان، شوارع مدمرة. بالتالي كانت هذه الفعالية فرصة لإظهار حجم المعاناة أيضا من خلال الرياضة، لأنه ربما بعض الرياضيين العالميين والاتحادات الرياضية العالمية شاهدت الآن صورة مختلفة من خلال الرياضة، وبالتالي نقل معاناة أهلنا حتى في قطاع غزة وفي الضفة الغربية للعالم من خلال مثل هذه الفعاليات.
1: بالتأكيد صحيح، أنا حتى حاولنا إحنا قدر الإمكان أن نكون مشاركة بين غزة ورام الله، حيث أنه المسار الذي سلكوه الدراجين في رام الله من الاستقلال باتجاه دوار المستحضرات باتجاه يعني تقريبا جدار البيت إيل أقرب له هناك، يعني بمعنى أنه أينما تذهب ستلاقي جدار أو تلاقي حاجز أو تلاقي بوابة في الشعب الفلسطيني، بمعنى أنه ما زال هناك كل الضفة الغربية مقطعة أوصالها ما بين القرى والمدن والمخيمات، وفي هناك صعوبة الحركة وصعوبة التنقل. ومن أجل ذلك كان شعار الفعالية من حقي التنقل من حقي الحركة، بمعنى أنه الحد الأدنى للحياة الإنسانية اللي حريته بالتنقل وحريته بالحركة. هذا شعار رياضي وهو شعار اجتماعي وشعار سياسي، ممكن يكون شعار سياسي يستخدم، وهذا كان الهدف الرئيسي أنه إحنا ننقل معاناة شعبنا الفلسطيني التي يعيشها بصورة مختلفة بصورة رياضية مختلفة عن الآخرين من خلال الدراجة التي هي يستطيع كل دراج في العالم أن يجول كل العالم، ليس فقط داخل دولة، يجول كل العالم وتفتح له كل الأبواب باستثناء الدراج الفلسطيني الذي لا يحق له التنقل من مكان لمكان لصعوبة التنقل ووجود حواجز ووجود بوابات ووجود جدر. نفس الشيء يعني في الضفة الغربية ما يعانيه المواطن في قطاع غزة معاناة أكبر مما يعني في الضفة الغربية، ولكن المعاناة واحدة.
0: قلت أكيد، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في إقامة مثل هذه الفعاليات ومختلف الأنشطة الرياضية. يوسف حرب، رئيس الاتحاد الفلسطيني للدراجات الهوائية، أشكرك جزيل الشكر لتواجدك معنا في راي رياضة.
1: شكرا،
0: حياك الله. في أخبار الرياضة المحلية، نتحدث الآن عن منتخبنا الوطني للكاراتيه الذي اختتم معسكرا تدريبيا مكثفا استمر يومين ضمن البرنامج التحضير للاستحقاقات الأسيوية المقبلة، في مقدمتها بطولة أسيا للكاراتيه المقررة في الأردن، وكذلك دورة الألعاب الأسيوية في اليابان. الآن أرحب بالمدير الفني لمنتخب فلسطين الكاراتيه إسماعيل وردة. أستاذ إسماعيل، مساء الخير وأهلا بك معنا في راي رياضة.
2: يسعد مساك ومسا جميع المستمعين.
0: الحمد لله على سلامتكم.
2: الله يسلمك ومشكورين على الاستضافة.
0: حياك الله. إذن يعني أستاذ إسماعيل، دعنا بداية نتحدث عن مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة آسيا التي ستقام في الأردن، بما أننا نتحدث عن حدثين مختلفين، لكن دعنا نبدأ بهذه المشاركة وهي الأقرب بالنسبة لنا كمنتخب فلسطيني للكاراتيه. ماذا عن التحضيرات، ماذا عن الجاهزية المنافسة في هذه البطولة؟
2: أول شيء يسعد مساكم ويعطيكم العافية. طبعا إحنا اليوم وصل معظم لاعبينا للعاصمة الأردنية عمان للمشاركة في بطولة آسيا. هلأ بالنسبة طبعا عندنا راح يشارك في هاي البطولة 17 لاعب ولاعبة، بضموا 3 لاعبين أو 4 لاعبين من الشتات، بمثلوا فلسطين الشتات. احنا بلشنا تحضيراتنا لهي البطولة من مدة طويلة، لكن كانت جهود الأكثر وأجت انسجاما مع بطولة تحضيرنا للألعاب الأسيوية في استعدادنا للمعسكر اللي أقامه الاتحاد الفلسطيني في تركيا وفي مصر، فشارك جزء من لاعبينا في معسكر وبطولة تركيا المفتوحة، والجزء الثاني شارك في معسكر في مصر مدة 10 أيام. هذا بعدها عملنا، كان عندنا كمان معسكر جديد اختتمناه للاعبين المنتخب، وكانت ضمن الاستعدادات اللي نجهز لهدول البطولتين، والحمد لله يعني إن شاء الله متفائلين خير ونسمع نتائج حلوة
0: إن شاء الله. إحنا بنتحدث عن بطولة آسيا للشباب والناشئين في الأردن.
2: بالضبط، حاليا هي بطولة شباب وحيكون فيها

0: واجهنا دائما قلة الموارد المالية لدعم اللاعبين، لأنه في لاعبين من المشافكين هم مشافكين على حسابهم الخاص، وجزء تاني مشارك بدعم من الاتحاد وتغطية كاملة من الاتحاد. فهي من بعض المشاكل اللي واجهتنا، لكن بالنسبة لباقي الأمور احنا شبابنا ان شاء الله جاهزين. توقعنا للنتائج راح ان شاء الله متوقعين انه يكون عندنا إمكانية لنرفع العلم الفلسطيني على منصة التتويج، لأنه إحنا في قضاباتنا عدينا مرحلة المشاركة فقط، لا إحنا بنشتغل ومنجهز إنه يكون في نتائج، فإن شاء الله بتكون النتائج أفضل مما نتوقع
1: بإذن الله تعالى. وأيضا هذه يعني فرصة لمناشدة القطاع الخاص من أجل أن يقوم بدوره على الصعيد المجتمعي ويتبنى مثل هذه المواهب، لأنه لدينا رياضيين فلسطينيين خاصة في الألعاب الفردية وهي غير مكلفة مقارنة بالألعاب الجماعية، بالتالي فرصة لتبني هذه المواهب المؤهلة للمنافسة على المستوى الآسي. ولدينا إنجازات بكل تأكيد، من بينها اللي كان في دورة الألعاب الآسيوية وبطولات أخرى بالنسبة للألعاب الفردية. نتحول للحديث عن دورة الألعاب الآسيوية المقبلة في اليابان، الأمل والتوقعات أيضا من هذه المشاركة، خاصة أننا نتحدث عن واحد من أكبر التظاهرات على المستوى الآسي وإن لم تكن التظاهر الرياضية الأكبر.
0: كلامك سليم، احنا في المرة الماضية كنا في تحدي انه هل احنا رايحين نقدر نحقق نتيجة ولا لا، والنتيجة اللي حققتها اللاعب المميز حلال القاضي ما كانت هي صدفة، بالعكس كانت في متابعة ما بيننا وبين اللجنة الأولمبية، وكنا على يقين انه احنا قادرين نحقق هاي النتيجة. حتى آلية المعسكرات لما طلبنا انه احنا بدنا اياها، لانه احنا رايحين عيننا على نتيجة إن شاء الله المضى لاعبيننا نقدر نرجع نثبت إن الكفتال الفلسطينية بجانب الرياضات التانية قادرة تحقق نتيجة. إحنا رايحين نشارك في لاعبين، اللاعب محمود ضيف الله واللاعب عبد الله الخطيب، هم من لاعبين المنتخب المميزين واللي عندهم خبرة جيدة على البساط الدولي. فإن شاء الله إن شاء الله برضو يكون عندنا أداء مش أداء جيد، نتيجة جيدة وميدالية تانية تثبت إنه ما زالت الكفتال الفلسطينية قادرة على تحقيق نتائج وتميزها.
1: وبالمناسبة طبعا الميدالية البرونزية لحل القاضي كانت الثانية لفلسطين في تاريخ مشاركتنا في دورة الألعاب الأسوية، بعد الأولى اللي كانت للاعب منير أبو كشك في الملاكمة في دورة بوسان الكورية الجنوبية عام 2002. بالتالي هذا يعني يؤكد على دائما على حديثنا بأنه الأستاذ إسماعيل بأنه الألعاب الفردية بالفعل تستحق الدعم من القطاع الخاص بشكل أكبر، بحكم أنه مثل هؤلاء اللاعبين يحققون إنجازات على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي، وبالتالي يحتاجون لدعم أكبر من القطاع الخاص.
0: كلامك سليم، يعني احنا دائما بنحكي أنه الرياضات الفردية أولا تجهيزاتها أقل من الرياضات الجماعية، مع احترامنا للرياضات الجماعية، لكن احنا بنحكي من ناحية تكلفة فريق. في الرياضات الفردية أنت ممكن يكون عدد الفريق أقل بكتير، والأهم من هذا أنه آلية الشغل مع بالرياضات الفردية والخبرة اللي تكونت سواء عند المدربين واللاعبين خلت النتائج عنا مميزة. يعني عنا نبلش نحكي نتائج حل القاضي فما قبلها في الأسياد، والنتائج اللي أجت بعدها مميزة للاعبة مريم بشافات اللي هي بطلة العالم حاليا وبطلة آسيا، وإن شاء الله السنة أو في المشاركة هاي اللي احنا فيها راح تكون على منصة التتويج، وإن شاء الله بترفع ميدالية أولى لفلسطين. فهون احنا أكيد يعني القطاع الخاص بشكل عام في جزء منه بحاول يدعم هذا الجانب، لكن بيضله دعم محدود جدا. نتمنى عليه انه يرتقي لمستوى فعلا انه نشوف كيف فلسطين يطلعوا لهدول الابطال كيف بنفسه ويدعموهم لتحقيق نتائج افضل ترفع فلسطين.
1: والنتائج بكل تأكيد تتحدث عن نفسها في السنوات الأخيرة، ومن بينها أكيد مريم بشارات كما تحدث اللي هي مصنفة أولى عالميا على وزنها بهذا العمر، يعني بصراحة نتحدث عن تقريبا 16 أو 17 عاما ومصنفة أولى عالميا في الكاراتيه في وزنها، بالتالي هذا يؤكد ما نقوله دائما بأن مثل هذه الألعاب الفردية تستحق لدعم أكبر من كافة القطاعات بما فيها القطاع الخاص. الأستاذ إسماعيل وردة المدير الفني لمنتخب فلسطين

نواصل في راية رياضة إلى الرياضة العالمية. برشلونة يحلق وريال مدريد يتعثر، الليغا على صفيح ساخن. كنا هذا الأسبوع في الدوري الإسباني على موعد مع كل الإثارة. الفوز الكبير لبرشلونة بكل تأكيد جعل الكثير ينظر إلى أن الفريق بات في أتم الجاهزية للاحتفاظ باللقب.

0: النتيجة الكبيرة التي حققها برشلونة وانفرد بصدارة الدوري الإسباني كانت على حساب فالنسيا بخماسية نظيفة. أيضا برشلونة استغل التعثر لريال مدريد أمام ريال بيتيس بهدف دون مقابل، وبالتالي نتحدث عن خماسية كبيرة لبرشلونة، سيطرة واستحواذ خارج ملعبه وصدارة بالعلامة الكاملة، 4 انتصارات في 4 مباريات، فريق يفوز في كل المباريات ويسجل بكل تأكيد، يبدع ويمتع ويقنع، وواحد من أكثر الفرق التي أقنعت على مستوى مختلف الدوريات الأوروبية. في هذه المباراة وصلت نسبة استحواذ برشلونة إلى 73% مقابل 27 لفالنسيا. حتى على مستوى الأهداف المتوقعة كان برشلونة وصل إلى رقم 3.81% بالأهداف المتوقعة، ومجموعة التسديدات سدد لاعبو برشلونة 25 تسديدة مقابل 3 تسديدات لفالنسيا، كان من بينها 10 تسديدات لبرشلونة على المرمى بين الخشبات 3 مقابل 2 فقط لفالنسيا، على الرغم من أن فالنسيا على ملعب المستايا. الآن ينضم إلينا المحلل الرياضي المصري زميلنا العزيز مايكل فوزي. مايكل مساء الخير وأهلا بك معنا في راي رياضة.
1: مساء النور، تحياتي لكم وشرفي تواجدي معكم في هذه الإذاعة الكريمة.
0: حياك الله. إذن يعني مايكل نبدأ ببرشلونة، بما أننا كنا نتحدث عن أرقام برشلونة في هذه المباراة. صحيح أن الدوري لا يزال في بدايات، ولكن المؤشرات حتى الآن بما يمتلك برشلونة من أسماء، من عناصر، حتى من دكة احتياط، ربما منذ سنوات طويلة لم نشاهد هذا الزاد البشري الذي ربما سيخدم برشلونة في قادم الجولات، بما أن الفريق ينافس على مختلف الجبهات سواء المحلية أو حتى على المستوى الأوروبي. هل ترى بأنه برشلونة بالفعل الأكثر جاهزية من أجل الاحتفاظ باللقب، أم أن علينا أن ننتظر لقادم الجولات للحكم على هذا الأمر؟
1: عليك أن تنتظر، على المشاهد أن ينتظر، لأن مسابقة الدوري ماراثون طويل. وأيضا هناك شيئان مهمان. الشيء الأول أن أهداف الفريق مختلفة. الهدف الأساسي للفريق هو دوري الأبطال، لذلك الفريق سيصب تركيزه أكثر لتحقيق لقب دوري الأبطال كأولوية أولى، ومع ذلك سينافس على لقب الدوري. الشيء الثاني أن ريال مدريد حدث له تحسن كثير على مستوى الصفقات، خصوصا الظهير الأيسر والظهير الأيمن دوم فريس وكوكوريا، معنى ذلك أن الأخطاء الدفاعية لدى ريال مدريد ستكون أقل. مورينيو حتى الآن يعلم الأخطاء، يعلم أنه لا يوجد انسجام حقيقي بين إمبابي وفينيسيوس، فإن صحح الأمر سيكون مدريد منافس عنيد. خسارته أمام ريال بيتيس ليست مقياس، ولكن من وجهة نظري برشلونة يسير بخطة جيدة، يمتلك عمق كبير في السكواد خصوصا في وسط الملعب. قوة أي فريق وخصوصا برشلونة الذي يعتمد على وسطه بشكل كبير يمتلك مثل هذه الترسانة، لذلك أعتقد الفرصة مواتية لكن غير مضمونة من وجهة نظري.
0: بكل تأكيد، لكن على مستوى، تحدثت عن خط وسط برشلونة، على مستوى الجودة ربما يكون الأفضل في أوروبا، وهذا ما يؤهله أيضا لأن يكون مرشح فوق العادة وبشكل كبير جدا هذا الموسم من أجل العودة إلى منصة التتويج في دوري أبطال أوروبا.
1: دعني نتفق على شيء. البطولات المجمعة كدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم أو اليورو تحكمها تفاصيل صغيرة وقد تكون لا تكون الأفضل وتحقق البطولة. يعني أقول لك شيء، مدريد لم يكن الأفضل في 14، كان هناك السيتي ولم يحقق البطولة السيتي. في بعض الأحيان برشلونة كان الأفضل وحققها الإنتر. مثل هذه البطولات تحكمها تفاصيل صغيرة. الفريق الذي يستطيع إدارة الدقائق الأخيرة في المباريات هو الفريق الذي يصل للنهائي. الفريق الذي يتحكم في التفاصيل الصغيرة داخل أرضية الملعب هو الفريق الذي يحقق البطولة. كلما كنت أكثر قدرة على ذلك تستطيع الوصول. يمكن تتذكر نصف نهائي أمام الإنتر، مجرد دقائق بسيطة كانت تفصل برشلونة لبلوغ النهائي أمام باريس. أيضا حتى أمام أتليتيكو مجرد تفاصيل صغيرة أو طرد لاعب أو خطأ قد يجعلك خارج المنافسة. لذلك في دوري الأبطال إذا كنت تمتلك خط وسط قوي عليك أن تفعل الجزء الآخر وهو إدارة التفاصيل الصغيرة داخل أرض الملعب.
0: نعم. طيب بالنسبة لريال مدريد، الكثير من المحللين، من النقاد، من المتابعين لديهم شبه إجماع بأن المشكلة في ريال مدريد ليست في العناصر إنما في فلورنتينو بيريز رئيس النادي. هل تتفق مع هذه النظرية؟
1: طب قبل الذهاب لريال مدريد لابد أن نتكلم عن برشلونة. أن التطور الحقيقي حتى الآن لنغلق ملف برشلونة ليس في عمق السكواد. نعم نقطة جيدة أو جودة لاعبي خط الوسط، لكن ما حدث في المباراة الأربعة الأولى فهو وعي تكتيكي من الناحية الدفاعية. لو نظرت للموسمين الماضيين برشلونة كان يحرز الكثير من الأهداف ويستقبل الكثير من الأهداف. اليوم بعد مضي أربع مباريات ثلاث مباريات خرجوا بكلين شيت، مباراة وحيدة استقبل فيها هدفين، معنى ذلك أن هناك تطور على مستوى التنظيم الدفاعي. وهذا النقطة الإضافية التي أضافها هانز فليك هذا الموسم، وإن استمرت وأخذها معه في دوري الأبطال سيكون لها بعد آخر. بالنسبة لريال مدريد ليست الفكرة في بيريز نفسه، لكن الفكرة كلها هل أعطى بيريز مورينيو كافة الصلاحيات لإدارة غرفة ملابس ريال مدريد؟ كثير من اللاعبين مستواها متذبذب منخفض، يقدم المباراة جيدة طارة ومباراة سيئة طارة أخرى. الشيء الثاني لابد أن يعرف المشاهد أن أهداف الإدارات قد لا تتفق مع أهداف الجمهور. الجمهور دائما باحث عن البطولات، لكن الإدارات دائما ما تبحث عن المال. تجديد فينيسيوس جونيور مع بريز تجديد له، عندما جدد له بحث عن المكاسب المالية، لاعب في غرفة في مدريد يستطيع تسويقه وبيعه بأرقام ضخمة إن أراد الخروج، لا يريد أن يخرج بشكل مجاني. لكن على الجانب الآخر حتى الآن لم تتم السيطرة جيدا على فينيسيوس، دائما هناك مشاكل. الجميع رأى اللقطة عندما خرج من أرض الملعب بعد نهاية المباراة والمصافحة الفاترة مع جوزيه مورينيو. الحل الآن والسؤال الآن، وهذا ما سوف تجيب عنه الأيام، هل مورينيو أخذ كافة الصلاحيات للتحكم في كل اللاعبين أم صلاحيات منقوصة كما التي كانت مع أربيلوا أو كانت مع تشافي ألونسو أو كانت مع كارلو أنشيلوتي؟ إذا كانت الصلاحيات منقوصة أعتقد أن المشاكل ستكبر، وإن استطاع أن يسيطر عليها بشكل قليل ستنفجر منه كما انفجرت من تشافي ألونسو. المشكلة الحقيقية هل بيريز بجانب بحثه عن المال أعطى فريق أو أعطى مورينيو قدرة على التحكم أم لا؟
0: وبكل تأكيد أيضا بالحديث عن فينيسيوس تحديدا، لأنه بكل تأكيد الشغل الشاغل بالنسبة لجماهير ريال مدريد هذا اللاعب الذي يقدم مباراة جيدة ثم يغيب ثلاثة أو أربع مباريات، مع أنه على مستوى الإمكانيات الكل يجمع على أنه واحد من آخر البرازيليين الذين يمتلكون ذلك السحر النادر في عالم كرة القدم.
1: دعني أقول لك شيء، المشكلة بدأت مع فينيسيوس عندما أتى مبابي. تأخر قدوم مبابي لريال مدريد جعل من فينيسيوس نجم، كان هو الإيمج للنادي المرشح للكرة الذهبية. منطقي أن لا يقبل أن يتراجع ويكون الرجل الثاني في الفريق كما كان يفعل بنزيما مع كريستيانو رونالدو. الآن أصبح للفريق نجمان، وهناك أيضا نجم منصعد هو بلينغهام. أنت تتكلم عن أحد ثلاث نجوم. على فكرة تألق بلينغهام ينعكس بعض الشيء على أردا جولر، لأن حتى أردا جولر يفقد مكانه في وسط الملعب رغم أن قوته الحقيقية في الوسط للأمانة. بالنهاية أعتقد أن كل شيء يسير بالشكل السليم. فينيسيوس حتى الآن سيء بعض الشيء، ولكن هل يستطيع مورينيو التحكم في ذلك أم لا؟ هذا ما سوف تجيب عنه الأيام. فينيسيوس مشكلته الحقيقية أنه لا يتأقلم حتى الآن مع كيليان مبابي.
0: وبالفعل الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على مثل هذه الأسئلة. المحلل الرياضي زميلنا العزيز مايكل فوزي، أشكرك جزيل الشكر.
1: تحياتي لك وشرفت بالتواجد معك للغاية، وإن شاء الله في لقاءات قادمة نكون متواجدين معكم أكثر، وأتمنى أن أكون قدمت الشيء الذي يليق بكل مستمعينك واستماع إذاعتكم الكريمة.
0: وأنت دائما تقدم الإضافة، أشكرك جزيل الشكر مايكل فوزي.
1: تحياتي.
0: بهذا مستمعينا مشاهدينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج راية رياضة. الملتقى بمشيئة الله الأسبوع المقبل الخامسة مساء. إلى ذلك الحين هذه تحياتي محبتي مجد القاسم في الإعداد والتقديم أحمد العجول من الهندسة الإذاعية. على المحبة دائما، نلتقي في أمان الله.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أقوى الأفلام العالمية. This family
7: is going to war. أنت محمد حسين؟
8: ده لوري محمد.
6: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
9: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
8: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
10: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
11: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. الهيئة العامة للشؤون المدنية تعلن استشهاد المواطن محمود محسن ويبلغ من العمر 34 عاما متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس واحتجاز جثمانه. هذا وقال جيش الاحتلال إنه اغتال منفذ عملية الطعن التي وقعت قرب بلدة أوصرين جنوب نابلس بعد إطلاق النار عليه في بلدة قبلان. قوات الاحتلال توقف مركبة إسعاف وتحتجز أحد ضباط الهلال الأحمر في بلدة قبلان. هذا وشرعت قوات الاحتلال بتنفيذ حملة اعتقالات خلال الاقتحام المستمر للبلدة. مستوطنون يكسرون أشجار الزيتون في إحدى الخرب شرق السموع في الخليل. قوات الاحتلال تهدم منزلا في بيت حنينة شمال القدس المحتلة وتعود ملكية المنزل لعائلة أبو ميالة. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال ويؤدي صلوات وطقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من باحاته. استشهاد 12 شخصا وإصابة 10 آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفر رمان في الجنوب اللبناني وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. وفي الخبر الأخير، جيش الاحتلال يعلن إصابة جنديين في اشتباك مع عنصر لحزب الله في قلعة الشقيف جنوب لبنان، والاحتلال ينفذ عملية نسف ضخمة في بلدة المنصوري. إلى هنا انتهى الموجز. المزيد على raya.bs أو عبر مجموعاتنا على واتساب أو تيليجرام. إلى اللقاء.
10: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
12: أنا أريد،
13: أنت أريد،
12: هو أريد،
14: وهي أريد،
15: أحنا أريد.
16: أريد طور عالمك.
17: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
18: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
19: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
20: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
21: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
13: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم. معكم الآن حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نطل عليكم في كل مساء من الأحد حتى الخميس لنضع بين أيديكم أبرز ما شهده اليوم من أحداث وتطورات من فلسطين، من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة. في حصاد الراية لا نكتفي بنقل الخبر، بل نبحث في تفاصيله ودلالاته، ونحاول أن نضع أمامكم الصورة الأوسع. ماذا حدث ولماذا وإلى أين يمكن أن تقودنا هذه التطورات؟ حصاد الراية من الأحد حتى الخميس عبر شبكة راية الإعلامية، هذا مساء الخميس السابع من أيلول للعام 2026، وساعتنا الآن تشير إلى 8 دقائق بعد هذا مساء الاثنين السابع من شهر أيلول للعام 2026، وساعتنا الآن تشير إلى 8 دقائق بعد الساعة 6 مساء.
1: حصاد الراية.
0: على طاولة الحصاد في هذا المساء ملفات متعددة، أولها من قبلان من جنوب نابلس، وعقب الأحداث في نابلس عدوان على قبلان وأوصرين، اقتحام مستمر واعتقالات في صفوف المواطنين. وفي ملفاتنا أيضا لهذا المساء، كاتس وزير الجيش الإسرائيلي يهدد السلطة، فهل اقتربت المواجهة الشاملة في الضفة؟ ملفات متعددة سنسلط الضوء عليها في هذا المساء متابعينا الكرام عبر راية، متابعاتنا الكريمات أيضا عبر راية. والبداية دائما من ميدان الضفة الغربية، حيث أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية عن استشهاد المواطن محمود محسن، ويبلغ من العمر 34 عاما، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس. وأفادت الهيئة بأن سلطات الاحتلال احتجزت ولا تزال تحتجز جثمان الشهيد محسن. جيش الاحتلال قال إنه اغتال منفذ عملية الطعن التي وقعت قرب بلدة أوصرين جنوب نابلس بعد إطلاق النار عليه في بلدة قبلان المجاورة. وقال جيش الاحتلال إن قواته أطلقت النار على الشاب بعد رفضه تسليم نفسه، ما أدى إلى إصابته قبل أن تعلن لاحقا عن اغتياله. في قبلان وعقب الأحداث في منطقة جنوب نابلس، تعرضت هذه القرية إلى عدوان إسرائيلي، اقتحام، اعتقالات في صفوف المواطنين، احتجاز أيضا لطلبة المدارس وللطواقم التعليمية العاملة في مدارس هذه القرية. سنقترب من الصورة أكثر في قبلان. عبر الهاتف تنضم لنا الآن مباشرة السيدة خديجة أقرع من قسم الإعلام والعلاقات العامة في بلدية قبلان. أهلا أستاذة خديجة، مساء الخير، حياك الله. أهلا بيكي، إن تسمعينا بشكل جيد بهمنا الآن إنه نعرف الجديد، جديد المشهد ميدانيا في قبلان، خصوصا إنها من ساعات مبكرة يعني تعرضت، وأعتقد بإمكانك الآن يعني أن تطلعينا على صورة بشكل أفضل، لا تزال تتعرض يعني لاعتداءات إسرائيلية ولا اقتحام.
2: نعم عزيزتي، احنا اليوم في حوالي الساعة 11:30 صباحا بلغنا انه في اقتحام لقوات كبيرة من جيش الاحتلال لبلدة قبلان. كان على سلم اولوياتنا اللي هو اخلاء المدارس، لانه حقولنا انه على الاغلب راح يكون في اعلان لحالة منع تجول. اخلينا المدارس واخلينا المدرسين، جبناهم على مبنى بلدية قبلان. طبعا اثناء عملية الاخلاء جيش الاحتلال اعترض الطلاب والطالبات واطلقوا عليهم قنابل مسيلة للدموع داخل المدارس. صار في حالة اختناق بين صفوف الطلاب في مدرسة دور قبلان الاساسية، وكمان نفس الوضع في مدرسة بنات قبلان الثانوية. بعد هيك طبعا الجيش حاصر منزل الشاب ومن وكل المنازل المجاورة وقاموا بإخلاء السكان منها. النساء جمعوها في منطقة موجود يعني في منطقة في البلدي، والرجال المعظم كانوا معتقلين. رجع مجموعة منهم الشباب بس بقي في مجموعة أخرى لم
0: يعني لا تزال قيد، يعني لا تزال قيد الاحتجاز والاعتقال حتى الآن، لم يعني لم تفرج أو تعيد سلطات الاحتلال الإفراج عنهم وإطلاق سراحهم لاحقا لاعتقالهم. يعني للي ما بيعرف الآن ومعنا على الهواء، شو طبيعة يعني الجوار بين قبلان وأوسرين؟ قديش البلدين قريبات من بعض ويعني بيقعوا على الأقل في نفس المنطقة جغرافيا، منطقة جنوب نابلس، وهي منطقة مش متصلة تحديدا بالسنتين ثلاثة الأخيرات، لأنه الاحتلال بقطع عمليا، إسرائيل بتقطع أوصال المناطق.
2: صحيح، احنا المسافه بيننا وبين أوسرين مسافه قريبه، يربطنا بأوسرين طريق ترابيه غالبا هي بتكون مغلقه خاصه بعد استحداث البؤره الاستيطانيه اللي اقاموها في بلده قبلان في منطقه ابو شمعون، علما انها هاي المناطق مصنفه ب اقاموا فيها بؤره استيطانيه، فصار التواصل بيننا او الطريق اللي بيننا وبين أوسرين تكاد تكون غالبا مغلقه وما حدا بتمكن انه يوصلها. يعني المسافة قريبة بيننا وبين أوسرين ولكن الوصول إليها صعب جدا لأن الطريق غالبا بتكون مغلقة والمستوطنين بيكونوا متواجدين بالمنطقة.
0: متواجدين يعني في داخل البؤرة وفي محيط البؤرة الاستيطانية الجديدة.
2: صحيح.
0: طيب
2: صحيح.
0: يعني ما يهمنا صراحة، ما يهمنا صراحة إحنا ست خديجة يعني في هذا المساء، هو يعني المواطنين في قبلان كيف أوضاعهم الآن؟ يعني فيما يبدو وكما فهمت منك تحت الهواء، يعني كان في مجهود كثير كبير للمؤسسات في البلد وفي مقدمتها بالتأكيد البلدية لاستكمال عمليات يعني الإجلاء والإخلاء والتأمين، لأنه إحنا بنحكي عن يعني أعمار أطفال وطفلات، يعني الطلاب في المدارس سواء كانت مدارس أساسية أو ثانوية كلهن أعمارهن تحت 18 سنة، ويعني مسؤولية كثير كبيرة صراحة.
2: صحيح أستاذي، إحنا حاولنا قدر الإمكان إنه نخلي كل المدارس قبل الاقتحام الكبير، كان في عدد محدود من سيارات الجيش لما أخلينا، في مجموعة من الطلاب كانوا بطريقهم من مدارس قبلان على قريوت، الجيش رفض إنه يدخلهم، مشكورين مجلس قروي تلفيت فتحوا لهم المجلس وخلوهم عندهم بينما هي الوضع. إحنا في بلدية قبلان استقبلنا كل المعلمين والمعلمات اللي ما قدروا يطلعوا من قبلان، حجزونا الجيش داخل مبنى البلدية كل الموظفين بالإضافة للمعلمين والمعلمات ما يقارب 4 ساعات.
0: والآن ولاحقا لهذا الاحتجاز الطويل اللي استمر على مدار 4 سنوات، عفوا 4 ساعات، عذراً.
2: بعد ما تم التواصل مع الارتباط مشكورين، قمنا بإخراج المعلمين والمعلمات من مبنى البلدية المجاور للمنطقة اللي فيها الحدث، أخذناهم على مبنى مرفق آخر للبلدية وأمناهم لحتى فتحوا الحواجز وأمنا لهم مواصلات، وكل معلم الحمد لله تأكدنا أنه وصل بيته.
0: الحمد لله. طب بشكل عام كيف الأوضاع الآن في قبلان؟ يعني إن تكرمت يعني تحكي لنا كيف الوضع الآن، في هدوء يعني إلى حد ما نسبيا بعد الانسحاب التدريجي اللي صار لقوات الاحتلال من البلد؟
2: حاليا لا أخفيك يعني طبعا أجواء حزينة جدا بتخيم على البلدة، ويؤسفنا أنه برضو كمان بلغنا من طريق الارتباط أنه أي حدا بده يطلع من قبلان أو يدخل على قبلان لازم يدخل قبل الساعة 8، لأنه كمان على الساعة 8 رح يكون في إغلاق لكل البوابات بسبب مسيرات المستوطنين.
0: هاي الليلة ولا يعني
2: الليلة بحدود الساعة 8؟
0: يعني متوقع أنه يكون في يعني خروج لمستوطنين في مسيرات بعد الأحداث اللي صارت في المنطقة؟
2: نعم صحيح.
0: طيب
2: بلغنا إنه أي حدا يعني بده يطلع من قبلان أو يدخل على قبلان لازم يطلع قبل الساعة 8.
0: طيب وبناء على ذلك يعني شو الحل، شو العمل، شو عملتوا، شو بتفكروا تعملوا كمان عشان
2: بلغنا
0: يعني الحفاظ على الأرواح، لأنه غالبا يعني كما شفنا صراحة وعشنا في الأسابيع الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة اعتداءات المستوطنين، يعني هي غالبا ما بتكون اعتداءات دموية، يعني إلى هذا الحد بالفعل يعني اعتداءات دموية. والصبح كان في شهيد في حجة، في قرية حجة في قلقيلية، جراء اعتداء مستوطنين.
2: نعم، احنا عممنا على الصفحات الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعي حفاظا على الناس، انه تحذير انه اي حدا عنده اي نشاط داخل قبلان او خارجها يحاول ينهيه قبل الساعة 8 مساء، وان شاء الله ربنا بيحفظ الجميع يا رب.
0: يا رب، اللهم أمين. إحنا يعني نسأل الله دائما إنه يعني إنه هاي الأزمات، هذه الأزمة تحديدا وهاي الغمة أن تزول على وجه السرعة. حماكم الخالق المولى ست خديجة أقرع من قسم الإعلام والعلاقات العامة في بلدية قبلان، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا كثير إليك وشكرا لجهودكم.
0: أهلا وسهلا، حماكم الخالق المولى. بالتأكيد قرية قبلان متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات، عاشت ساعات صعبة. الساعات اللي مضت ما كانت ساعات سهلة على هاي البلد. كان في اقتحام، كان في إطلاق لرصاص حي وإطلاق لقنابل الغاز السام، أيضا مداهمة ساحات المدارس رغم أنه المؤسسات بالبلد تنبهت لذلك وأجلت طلاب المدارس ونقلتهم إلى مباني أخرى أكثر أمنا من ضمنها مبنى دار البلدية في قبلان، وتم احتجازهم هناك على مدار 4 ساعات. ولو جينا بدنا نتخيل شوي شو طبيعة الأوضاع يعني النفسية والضغوط النفسية الهائلة اللي عاشوها الطلاب المحتجزين مع طواقم البلدية، مع طواقم الطاقم، طبعا كوادر الطاقم التعليمي والتدريسي بهاي المدارس. ضغوط شديدة جدا. أخطر يعني ما في الأمر هو هاي التحذيرات وهذا البلاغ من الارتباط بأنه تغلق مداخل قبلان بحدود الساعة 8 المساء لتأمين مسيرات للمستوطنين في المنطقة عقب الأحداث اللي صارت بالمنطقة صباح هذا اليوم، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام بينهم طلبة مدارس. لاحقا للأحداث في نابلس، هدد وزير الجيش الإسرائيلي يزرائيل كاتس السلطة، وهذا يدفعنا السلطة مسؤوليها ويعني قيادتها أيضا، وهذا يدفعنا لطرح تساؤل في هذا المساء بشأن المواجهة الشاملة في الضفة الغربية، بشأن اقتراب هذه المواجهة. سنتحدث بالمزيد، نحاول أن نقترب من الصورة أكثر مع ضيفنا عبر الهاتف، واسمح لنا أن نرحب بأزميل أنس أبو عرقوب الصحفي المختص بالشؤون الإسرائيلية. أهلا وسهلا، حياك الله.
3: أهلا وسهلا،
0: هلا بك أنس. كيف يعني سأسألك بشكل مباشر، كيف بتقرأ أو كيف بتشوف هاي التصريحات الأخيرة لوزير الجيش الإسرائيلي؟ تصريحات مشابهة قريبة كمان كانت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن التهديدات السلطة وبشأن مواجهة ربما قد تكون قريبة في الضفة.
3: بيان وزير الجيش الإسرائيلي هو إعلان نوايا وكشف عن تعليمات صادرة للجيش بالطبع أنه تدرب عليها وأعد نفسه لتنفيذها بشكل فوري لحظة صدور الأوامر. لا يجب أن يتفاجأ أي طرف بذلك. هذا هو نص البيان، أنها تعليمات للتنفيذ ولكن بانتظار التوقيت الملائم.
0: نعم، يعني لا يمكن إدراجها في سياق التهديدات السياسية أنس، هذا ما تقصده، أنها بتعكس قرار سياسي إسرائيلي بالانتقال ربما لمرحلة جديدة من التصعيد.
3: تعليمات للتنفيذ، أي أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ هذه التعليمات في أي لحظة. من يتابع الإعلام في إسرائيل والأجواء يتم تصوير السلطة الفلسطينية.

0: مدنية إسرائيلية كبرى بشكل متواصل وبدون انقطاع منذ شهور طويلة. الآن وصلت مرحلة جديدة وهي الإفصاح عن النوايا وكشف الخطط التي صادق عليها الجيش الإسرائيلي المستوى السياسي وحولها كتعليمات للجيش.
1: يعني كانت بانتظار هذه اللحظة، لحظة ما حدث، لحظة الأحداث في نابلس ويعني العملية في منطقة جنوب نابلس اليوم، هذا يعني تماما ما كان زميل أنس، لأنه يعني نتساءل يعني لماذا التهديد الآن في هذا الوقت استغلال مثل هذه الحادثة، ولماذا أيضا ما الذي تسعى إسرائيل إلى تحقيقه من وراء ذلك؟
0: مشروع تهجير الفلسطينيين والقضاء على السلطة الفلسطينية ليس مشروع نظري في إسرائيل. حتى الآن هناك ثمانية قوائم انتخابية، ثمانية أحزاب في برنامجها السياسي يقوم على تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية ومن قطاع غزة وتفكيك السلطة الفلسطينية بوصفها سلطة إرهابية. هكذا هذا هو المزاج في إسرائيل. فكرة ترحيل الفلسطينيين من الضفة الغربية ومن قطاع غزة وحتى من داخل الخط الأخضر لم تعد فكرة يعتنقها متطرفون هامشيون بالمجتمع الإسرائيلي، انتقلت إلى مركز هذا المجتمع. والسبب كما فسرت ذلك الصحيفة يدعوث أحمد هو انتقال الطغيان وهيمنة العامل الديني على القرار الاستراتيجي والعقلية الاستراتيجية في إسرائيل.
1: نعم. طب سؤالنا الأخير في هذا السياق أنس، أنه يعني قد نشهد بمعنى استهدافات مباشرة، كيف يعني مسألة الاستهدافات المباشرة لمؤسسات السلطة، يعني كيف تعاملت معها الصحافة الإسرائيلية وكيف أنت تابعتها؟
0: هناك حالة استهداف متواصلة منذ 5 أعوام، يعني عملية احتجاز الأموال الفلسطينية هي يعني كانت المقدمة والتهيئة لتقليص قدرة السلطة الفلسطينية على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه جمهورها الذي يدفع لها الضرائب. السلطة دفعوها إلى مرحلة من الإفلاس، عجز عن تقديم، يعني يتجلى ذلك عن عجز في تقديم الكثير من الخدمات رغم كل الجهود التي يبذلها الموظفين للاستمرار في عملهم، ولكن هذا جزء من المخطط، جزء من المخطط يسمى خطة الحسم، البرنامج الاستراتيجي للحكومة الإسرائيلية الذي يقوم على إدخال الفلسطينيين في أزمات متواصلة ومتوازية في نفس الوقت من أجل في النهاية تحقيق التهجير الصامت والاستيلاء على الأراضي المصنفة جيم وألف وباء.
1: نعم، بمعنى أن الهدف الأوسع لا يتعلق فقط بإعادة تشكيل الواقع السياسي في الضفة، إنما يتعلق بمخططات التهجير القسري. شكرا جزيلا لك زميل أنس أبو عرقوب الصحفي المختص بالشؤون الإسرائيلية، أشكرك شكرا جزيلا. يعني إن كان لنا أن نعلق يعني على هذه الجزئية، على هذه المسألة بالتحديد والتهديدات الإسرائيلية المباشرة من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس ورئيس الوزراء كذلك بنيامين نتنياهو باستهداف السلطة، يعني لها هدف أوسع لا يتعلق فقط بإعادة تشكيل الواقع السياسي في الضفة، إنما يتعلق بالخطة الإسرائيلية المعلنة الغير خفية التي تواصل يعني المستويات السياسية والمستويات العسكرية في الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو الإعراب عنها في كل مناسبة، ولم تكن الحكومة الإسرائيلية وزير الجيش ورئيس الوزراء ما كانوا بانتظار حدث يعني كما الحدث الذي وقع اليوم في منطقة جنوب نابلس للإفصاح وللإعراب عن هذه النوايا، إنما في حال الانتقال وهذه تعليمات كما فهمنا من ضيفنا في حال

انتقال إسرائيل من التهديدات إلى الاستهداف المباشر، سنكون بالتأكيد أمام تغيير جذري في قواعد كل شيء، في قواعد الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية كأهم قاعدة وأكثر كقاعدة أساسية بطبيعة الحال. مرة تانية، لأنه منلاقي أنه من واجبنا التنويه، تجديد التذكير بهاي الدعوات اللي يعني ضرورة كل الأهالي، الأهل، الإخوة، الأحبة في مناطق جنوب نابلس عموما، ليس فقط في أوصارين وفي قبلان، إنما في مختلف مناطق جنوب نابلس، لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، لا سيما مع الإعلانات عن يعني مسيرات مقررة للمستوطنين في منطقة جنوب نابلس مساء اليوم بحدود الساعة 8 مساء. لذلك تجدر الإشارة ويعني لضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر عند التنقل من قرية إلى أخرى وعند استخدام الطرق الخارجية والرابطة.

نجدد أيضا التذكير بأن قوات الاحتلال لا تزال تغلق بلدة قبلان جنوب نابلس، وذلك بالتزامن مع إغلاق مداخل البلدات المجاورة لبلدتي قبلان وأوصارين.

0: في سياق متصل وليس بعيدا عما يجري في قبلان وأوصرين ومنطقة جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية، تحديدا في عقابة شمال طوباس، أعلن جيش الاحتلال اعتقال 10 مواطنين من بلدة عقابة جراء اقتحام طويل استمر لساعات طويلة تعرضت له البلدة يوم أمس بزعم تشكيلهم خلية تابعة لحركة حماس والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. سنتوقف وإياكم متابعين الكرام عند هذه المقابلة وأجريت مع الصحفي المتخصص بالشؤون الإسرائيلية علاء الرماوي ويعلق فيها عبر أثير راية على المزاعم الإسرائيلية التي فندت واعتبرت 10 مواطنين مدنيين وعزل من بلدة عقابة نواة لخلية تابعة لحركة حماس تهدف إلى تخطيط وتنفيذ عمليات.
1: الاحتلال الإسرائيلي يزعم بأن هناك خلية عسكرية تكونت من 10 أشخاص، هؤلاء كانوا يخططون لسلسلة عمليات، ووصلت هذه المجموعة لمرحلة متقدمة للتخطيط لعمليات وعثر على صاروخ. الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يصدر ذلك بأن كتائب القسام في منطقة شمال الضفة الغربية تعيد ترميم نفسها وبدأت بالنشاط المرتفع كما وصف الإعلام الإسرائيلي، يصل إلى حدود التخطيط لإطلاق صواريخ وغيره. وأنا برأيي هذه الإعلانات تأتي متكررة في الفترة الأخيرة للحديث عن حملة أمنية واسعة في الضفة الغربية لملاحقات للقيام بهجمة واسعة في مناطق الضفة الغربية، تحديدا في مناطق المخيمات وشمال الضفة الغربية. أنا برأيي هناك ثلاثة أسباب لهذه الإعلانات، هي تأتي قبيل الانتخابات الإسرائيلية وحديث الحكومة الإسرائيلية اليمينية عن إنجازات أمنية متعلقة بالضفة الغربية، وتستخدم تضخيم أنا برأيي حال المنجز في هذا الجانب. الجانب الآخر هو متعلق أيضا بسعي نتنياهو لخلق حالة، أو سعي اليمين الإسرائيلي لخلق حالة مخيفة للجمهور الإسرائيلي بأن هناك عصا أمنية ما زالت تلاحق الإسرائيليين، وبناء على ذلك هناك رفع لوتيرة التخويف من خلال الصياغة الأمنية. وإحنا شاهدنا بأنه كيف صيغ الغبر على القنوات اليمينية وكأن الضفة الغربية تحول إلى ساحة مواجهة حقيقية. الجانب الثالث وهو مرتبط أيضا بحالة التسويق العالمي التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تريد أن ترسل رسائل العالم بأن هناك مبرر لما يقوم به الجانب الإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. هذه القواعد برأيي هي التي تقف أمام منهجية التصعيد في الضفة الغربية والدافع للصيغ المبالغ فيها نتقديري لما يتم إعلانه من قبل المؤسسة الإسرائيلية في هذه المرحلة. شوف، الاحتلال الإسرائيلي أعلن منذ 4 سنوات حتى الساعة في سلسلة من الإعلانات المختلفة الحديث عن دوائر من الاكتشافات الإسرائيلية لصواريخ كانت أعدت للإطلاق أو أطلقت في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، واعتبر ذلك خطرا استراتيجيا كبيرا إذا انتقلت هذه الثقافة إلى الضفة الغربية. لكن بلا شك الاحتلال الإسرائيلي يدرك بأنه، وكان هناك حديث من الشباك الإسرائيلي في تقرير نشر في الأيام الماضية على القناة 13 الإسرائيلية وباقي وسائل الإعلام الإسرائيلية، لأن الضفة الغربية هي قريبة من حالة الانفجار، والحديث على الانفجار سبب الأوضاع الأمنية الاقتصادية الأمنية المتضاعفة في هجمتها، بالإضافة إلى الهجمات للمستوطنين، والتي أشارت إلى أن هناك حديث أو هناك تقديرات لدى المنظومة الأمنية الإسرائيلية بأن حالة الاستمرار في وضع الضفة الغربية على ما هو عليه ينبئ بأن هناك عملا ما يمكن أن يخرج الضفة الغربية. الحديث عن الانتقالة كما قالت القناة 12 الإسرائيلية للتفكير بهذا المستوى يجعل الأمر مقلق لدى المستوى الأمني والإسرائيلي، ويعد إشارة إلى أن المنهجية المتصاعدة في الضفة الغربية قد تأخذ انحنايات كبيرة في المرحلة القادمة، والأوضاع الخانقة في الضفة الغربية تأخذ الأمور إلى المجهول كما قال أحد كبار المحللين الإسرائيليين، ويطالب بحكومة أي حكومة قادمة واليمين الإسرائيلي أن ينظر إلى حالة الأوضاع في الضفة الغربية إلى عين الجدية، ويتذكرون في حالة التحليل كما كتبت مثلا صحيفة هارت لأن الأوضاع الاقتصادية في غزة جرت إلى حروب نحن نعيش ظلالها منذ 3 أعوام. ويذكر الكاتب بأن خطورة المأزق الاقتصادي يمكن أن يقلب الأمور رأسا على عقب.
0: أعود إليكم من جديد متابعينا الكرام، متابعاتنا الكريمات عبر شبكة رايا الإعلامية، مستمرين ومتواصلين معكم ببرنامج حصاد الراية. بتسمعونا الآن على رايا FM على موجتنا 98.3 FM، وبتشوفونا على تلفزيون رايا على التلفزيونات التفاعلية كمان. نرجع للميدان ولمستجدات الميدان. قوات الاحتلال تجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها خلال اقتحام بلدة حوارة جنوب نابلس، فيما يبدو بأن منطقة جنوب نابلس هي منطقة هي في يعني دائما في غالبية الأوقات هي منطقة هي ميدان مشتعل، ولكن عقب الأحداث اليوم في المنطقة تتواصل الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق كل شيء في هذه المنطقة. الآن في حوارة في اقتحام مستمر متواصل وإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها عنوة. نجدد أيضا التنويه بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تغلق بلدة قبلان جنوب نابلس بالتزامن مع إغلاق مداخل البلدات المجاورة. نبقى وإياكم متابعينا الكرام في إطار متصل أو سياق متصل بأرض الضفة الغربية المحتلة. قال أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية دكتور علي الجرباوي إن هناك ضغوط أمريكية قد تمارس على حكومة الاحتلال بزعامة نتنياهو لتفكيك بعض المواقع والبؤر الاستيطانية التي توصف بأنها غير قانونية بين قوسين، إلا أن هذه الضغوط لن تقود على الأرجح وفقا لترجيحاته إلى تراجع إسرائيلي واسع عن مشروع الاستيطان في ظل الحملة الانتخابية الإسرائيلية. دكتور علي الجرباوي أوضح في حديث عبر أثير راية أن عشرات وربما مئات المواقع الاستيطانية أقيمت خلال الأشهر الأخيرة في مناطق جيم من الضفة الغربية على أراض فلسطينية محتلة. أشار أيضا إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك الضغوط السياسية التي يخضع لها رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو خلال الحملة الانتخابية. نتابع المزيد، نتوقف الآن لمتابعة المزيد وما جاء في مقابلة الدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولية عبر أثير راية.
2: قد يكون هناك يعني ضغوط أمريكية حاليا، ولكن هذه الضغوط لن تؤتي بالنتائج المتوقعة، لأنه هناك حملة انتخابية في إسرائيل، والإدارة الأمريكية تعي الضغوط التي يخضع لها نتنياهو، لذلك هي تطلب منه وقد يستجيب في بعض المناطق المعزولة في المنطقة باء. ولكن ما يعنيه ذلك إنه المناطق ألف مناطق جيم الاستيطان فيها مستباح، ولم تطلب الإدارة الأمريكية إيقاف هذا الاستيطان المتغول في هذه المناطق، بمعنى إنه الإدارة الأمريكية وكأنها تعطي شرعية لإسرائيل السلطة المحتلة بأن تقوم بالاستيطان في مناطق جيم بدون أي كوابح مقابل ضبط النفس في مناطق باء، وليس في جميع مناطق باء، وإنما قد يكون في مناطق منعزلة وفي بؤر استيطانية صغيرة. لا أعتقد بأن نتنياهو سيستجيب لهذا الضغط، لأنه يعني سينتقد من قبل معارضيه في الحملة الانتخابية، لذلك سيراوغ في هذا المجال. وقد نشهد إخلاء منطقة أو منطقتين من المناطق الصغيرة المعزولة من منطقة باء، ولكن ليس من كل منطقة باء.
3: ولكن حتى لو كان ذلك دكتور علي الجرباوي، صحيحا فأي مشهد سيظهر انسحابا ولو لمستوطن أو لجندي من موقع أو من بؤرة استيطانية قد يعني يحمل دلالات تعود بالكثير على مستقبل بنيامين نتنياهو السياسي، لا سيما أنه مدعوم من قبل الأحزاب اليمينية المتطرفة والمتطرفين اليهود.
2: بالتأكيد صحيح، هذا ما يعني حاولت أني أقول لك إياه، أنه نتنياهو لن يتوقع منه حتى أمريكيا أن يستجيب لهذه الضغوط، لأنه في حملة انتخابية وهناك قلق يعني على مستقبله السياسي من قبله ومن قبل حلفائه، لذلك هو لن يظهر بمظهر المنسحب حاليا من مشروع استيطاني كبير كان هو اللبنة الأساسية التي حفظت هذا الائتلاف حتى الآن، والتي ستكون أيضا هي الأساس للائتلاف القادم في هذه الحملة الانتخابية. لذلك أنا أشكك بأنه نتنياهو سيستجيب، ولكن كما ذكرت لك قد يكون الاستجابة محصورة في منطقتين، يعني عندما يكون هناك خيمة في وضعها مستوطن في مكان، قد يكون الأمر بأنه يطلب منه أن يزيل تلك الخيمة. ولكن
0: وصلنا إلى محطتنا الأخيرة، وفي المحطة الأخيرة تصعيد إسرائيلي ومجازر إسرائيلية في الجنوب اللبناني أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا من بينهم طفلان رضيعان ومسعفان. في التحديث الأخير إذن استشهاد 12 مواطنا بينهم رضيعان ومسعفان وإصابة آخرين جراء غارات شنها جيش الاحتلال على بلدة كفر رمان جنوب لبنان وفقا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. إحدى الغارات استهدفت مبنى سكنيا مكونا من 3 طوابق في محيط مستديرة الشيوعي بالبلدة ما أدى إلى تدميره بالكامل، هذا وانتشلت فرق الإسعاف جثامين 9 شهداء بينهم رضيعان و5 جرحى من تحت الأنقاض وركام المنازل. كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية في بلدة كفر رمان في الجنوب اللبناني ما أدى إلى استشهاد المسعفين في كشافة الرسالة الإسلامية علي الشحرور وهادي فرحات. بالتزامن مع ذلك شن طيران الاحتلال غارات على النباطية الفوقة وعرب صاليم، أدت إحدى هذه الغارات إلى تدمير منزل فيما وجه إنذار بإخلاء مبنى في دير الزهراني قبل أن يستهدفه الاحتلال ويدمره بعد نحو 22 دقيقة فقط من توجيه الإنذار. وأخيرا نشير إلى أن هذه الغارات تأتي في ظل تصعيد متواصل في جنوب لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار وسط ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية. بهذا نصل وإياكم متابعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من حصاد الراية. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين.
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التعرض لأشعة الشمس. يحتاج الجسم إلى قدر من ضوء الشمس للمساعدة في إنتاج فيتامين د، لكن التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية قد يسبب أضراراً للجلد والعينين ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. لذلك ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس القوية وارتداء الملابس الواقية واستخدام واقي الشمس المناسب عند الحاجة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: رايا دوت بي اس،
2: الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.
4: الساعة الآن 7:00 مساء. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
1: كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية، تقرأه رشا حسوني، أهلا بكم. قصف مدفعي يستهدف مناطق في شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الهيئة العامة للشؤون المدنية تعلن استشهاد المواطن محمود محسن ويبلغ من العمر 34 عاما، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس واحتجاز جثمانه. هذا وقال جيش الاحتلال إنه تلا منفذ عمليات الطعن التي وقعت قرب بلدة أوسرين جنوب نابلس بعد إطلاق النار عليه في بلدة قبلان. قوات الاحتلال تجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها خلال اقتحام بلدة حوارة جنوب نابلس. مستوطنون يحتجزون مواطنا في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. ميدانيا أيضا مستوطنون يكسرون أشجار زيتون في إحدى الخرب شرق السموع في الخليل. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد بشن حرب شاملة في الضفة وتهجير وإجلاء فلسطينيين وبلدات بالضفة وباغتيال مسؤولين في السلطة الفلسطينية. استشهاد 12 شخصا وإصابة 10 آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا كبيرا في بلدة حولة جنوب لبنان. وختاما إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يصبح الجو لطيفا في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا انتهى الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
7: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا. أغنيات الزمن الجميل.

0: سيارتك. تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
2: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من شبكة رايا الإعلامية تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. قصف مدفعي يستهدف مناطق في شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الهيئة العامة للشؤون المدنية تعلن استشهاد المواطن محمود محسن ويبلغ من العمر 34 عاما متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس واحتجاز جثمانه. هذا وقال جيش الاحتلال إنه تالى منفذ عمليات الطعن التي وقعت قرب بلدة أوسرين جنوب نابلس بعد إطلاق النار عليه في بلدة قبلان. قوات الاحتلال تجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها خلال اقتحام بلدة حوارة جنوب نابلس. مستوطنون يحتجزون مواطنا في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. ميدانيا أيضا مستوطنون يكسرون أشجار زيتون في إحدى الخرب شرق السموع في الخليل. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد بشن حرب شاملة في الضفة وتهجير وإجلاء فلسطينيين وبلدات بالضفة وباغتيال مسؤولين في السلطة الفلسطينية. استشهاد 12 شخصا وإصابة 10 آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا كبيرا في بلدة حولة جنوب لبنان. وختاما إلى حالة الطقس في ساعات المساء والليل، يصبح الجو لطيفا في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا انتهى الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
8: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: كل مرة بتقرر شو تشتري اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي بننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا بنحلم فيه.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغور؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
2: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقترب كتاب تمارا التميمي والمعنون حماية الحق في التعليم أثناء النزاعات المسلحة بموجب القانون الدولي الاحتلال العسكري لفلسطين كحالة دراسية، والصادر عام 21/20 ميلادي من التعليم من زاوية مختلفة، زاوية القانون الدولي وحق الإنسان في التعلم أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال. ويضع الكتاب الاحتلال العسكري لفلسطين بوصفه حالة دراسية لفحص مسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال تجاه النظام التعليمي وحماية الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، ومنها ما ينتقل بالنقاش أيضا من سؤال إلى سؤال ليقدم أهم الأسئلة التالية: كيف يعمل التعليم؟ وكيف تستطيع إدارة التعليم ومنظومته أن تشرف على تعليم يقع تحت واقع مر؟ هذان السؤالان الملحان يشخصان حالة التعليم في فلسطين، وإجابتهما ترتبط بوقائع تفصيلية تعتمد على إحصاءات واضحة. كما تطرح الكاتبة سؤالا مهما: ماذا يحدث عندما يصبح الوصول إلى التعليم نفسه مهددا بسبب الاحتلال والحرب؟ وتكمن أهمية الكتاب في أنه يساعد على وضع ممارسات تعطيل التعليم ضمن إطار قانوني وحقوقي واضح، فإغلاق المدارس ومنع الوصول إليها واستهداف المؤسسات أو العاملين فيها وتعطيل الدراسة كلها لا تفهم فقط باعتبارها أحداثا سياسية، بل مسائل مرتبطة بالحق في التعليم والحماية أثناء النزاع. وبالنسبة إلى موضوع المنهاج، يقدم الكتاب إطارا مهما لفهم أن الحرب على التعليم لا تقتصر أبدا على المباني، فالسيطرة على العملية التعليمية والمناهج يمكن أن يمتد ليشمل البيئة التي تنتج فيها ماكينة التعليم داخل المدارس الفلسطينية، وتشمل أيضا قدرة المؤسسات الفلسطينية هذه على إدارة التعلم بحرية وقدرتها على الحفاظ على استمرارية النظام التعليمي نفسه. ولهذا يمكن قراءة الكتاب إلى جانب الدراسات التي تبحث في الرقابة على المناهج والكتب الفلسطينية، فهو لا يركز حصرا على محاربة المنهاج من قبل الاحتلال، لكنه أيضا يمنح البحث والباحثين أساسا قانونيا لفهم التدخل والقيود الواقعة على التعليم الفلسطيني بفعل القوة القائمة بالاحتلال. كما يربط الحق في التعليم بمسؤوليات هذا الاحتلال وبأهمية استمرار المؤسسات التعليمية الفلسطينية في أداء واجباتها. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: نعلم قديم جديد فقط على راية اف ام. الساعة الآن 9:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من شبكة راية الإعلامية تقرأه رشا حسوني. أهلا بكم. قصف مدفعي يستهدف مناطق في شمال غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. الهيئة العامة للشؤون المدنية تعلن استشهاد المواطن محمود محسن ويبلغ من العمر 34 عاما متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في بلدة قبلان جنوب نابلس واحتجاز جثمانه. هذا وقال جيش الاحتلال إنه تالى منفذ عمليات الطعن التي وقعت قرب بلدة أوسارين جنوب نابلس بعد إطلاق النار عليه في بلدة قبلان. قوات الاحتلال تجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها خلال اقتحام بلدة حوارة جنوب نابلس. مستوطنون يحتجزون مواطنا في منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس. ميدانيا أيضا مستوطنون يكسرون أشجار زيتون في إحدى الخرب شرق السموع في الخليل. وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس يهدد بشن حرب شاملة في الضفة وتهجير وإجلاء فلسطينيين وبلدات بالضفة وباغتيال مسؤولين في السلطة الفلسطينية. استشهاد 12 شخصا وإصابة 10 آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة كفر رمان في جنوب لبنان. جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا كبيرا في بلدة حولة جنوب لبنان. وختاما إلى حالة الطقس في ساعات المساء والليل، يصبح الجو لطيفا في كافة المناطق الجبلية وبشكل أقل في المناطق السهلية والساحلية. إلى هنا انتهى الموجز. المزيد من التفاصيل على raya.bs وعبر مجموعاتنا على واتساب وتليجرام. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أثرا طيبا. تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم، وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب الكرة الطائرة، حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل، الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل عديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل بالعديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع منتخب فلسطين في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، أول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا. تتابعونها على راية أف أم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

ايه الشعب كل الشعب عيون عشقة وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشقة وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشقة وقلوب

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: في نوفمبر سنة 88 في القاهرة

دلوقتي شو زعلان رايح هقول الكوبليه ده بلغمه تانيه اعجب يعني

يديك ويشوف والله المستعان. أول الكوبليه الثالث.